0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعت مدبيت
3: إلهي بما جرى لو عبدان لجرسي بري الله خوتا لجرسي بري عرشي خوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگرچي إما شهيان نبي بوا بلام إما أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر ما نوكوبو نتوا شياطين إنسو جين بسر ما نوكوبو نتوا دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر ما ناببارينا إلهي بمن يرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت ممن شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشار دوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشار دوا تو قوري خل لبردم خلائقا بمن شار ويا أكرم الأكرمين إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممن يرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزارکن لو رجا من جر لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو رجا شان ازیان پیو اکا الهی داولی اکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجر سیبری عرشی خودتا یا الهی کو من کرو پروردگارا چون امشو آوا کو بینو چون هموان شتيق رأي كيشانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود أولا صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألعلينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أواني كشو زندو أكنو أو هر همومان چون أم رحمت بسرا باران دين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارينا لويل ساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أو من بخ لقل أو أحشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمتو بزي خود بسر ما نبارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقنا هدايك وباك من خوجب بخوا پروردگارا اما كم ترخم بون بران بريان إلى هدا واللي أكين تولي أن خوجب أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويا كبو خاتين أو جوانا كاني خود يا ربي خويا جان دعوة اللي أكين برحمتو بزي خود بكرم يقول لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلهي دعوان لأكين رحمته بزي يقول بس مردو كان مانا ببارينا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بيان نازن بيكسن لنا قورك أنا أخوة رحمتي يقول بس ريانا ببارينا أخوة دعوان لأكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك
4: قل معي

0: بوشار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: إسلامية لا كردستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة
2: يقولها 100 مرة
0: يا حي.

راب كم يان قم راب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري راب كم يان قم راب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزن خوش حالم لواني سطف بازد لواني كان تفسير قرآن بيرز بيم وخزمتان ومبست رزامن دي خواي قوله وهي وادان بأوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. برخوا شيوستان ديالا لبيش أوا خواي قول سبحانه وتعالى بتسن آتك باسي لويكر كوا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أو آتانيك خواي قول سبحانه وتعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب كخواي قول بياني كرديا آت روشنا كان وهلوها هداية علم كيك تيدا كساني كاتك كوا أو دشار نوا وخواي قول سبحانه وتعالى هرشي ليكرن بوي كوا أنا لعنتي خواو لعنتي همو لعنت كاريش يان لسرا ديارا بالتأكيد وكل واني رابردو باس ماكر هر کسی که کتمان بکاو بیشاری توا و بتایبت شو کوزانه اند فرمون بتایبتی اهل کتاب کاته که لکتاب کانی اوان دا باسی پیغمبر کریا صلی الله علیه و سلم و باسی هاتنی خاتمی پیغمبران او قرآنی کپیتی که اتوان تاک دزانن سی او علمیان پی بلام دی شار نوا که یکم

اوان پی مقصود او زه همو او کسانی که تکان خوای گور کتم دکن پاشو کو علم پیه او هرشان لسره زالیر دکاتی که فرمو الاله و الهکم اله واحد و کوزانان دفرمون کواته یکم شد کپیویست لانی لان زانایان و بیان بکری و اهتمامی پی بدری و گرنجی پی بدری و به هیچ شی کتمان نکری مساله توحید خوای گور سبحانه و تعالی قضیه توحید خوای گور یکتا پرستی او یکتا پرستی که همو پیغمبران علیه الصلاة والسلام لو هندی روان کراینا لبوی کوا ان اعبد الله و جتنب الطاغوت کوا تا معنی لا اله الا الله معنی توحید همو پیغمبران لو هندی روان کراینا تاوکو خلچی بانگ بکن لبو عقیده توحید و یکتا پرستی و همو کتابکانی خوای گورش همو کتابکانی خوای گوره گورترین مبستی دا کوا إشارة بيكرة مسألة توحيد إخوائي قوله سبحانه وتعالى زلير دا دفن وإلهكم إله واحد فرستراوتان چي بحق تنها يك فرستراو وإلهكم إله واحد كواتا أو فرستراوي كوا تاك فرستراو كوا بحق بفرستراو شاني فرستني هبيتن يك فرسترا وكتشي لا إله إلا هو أو ذاتش هيد فرسترا وش بحق نيتنها أو نبي هيد فرسترا وش بحق نيتنها أو نبي كذاتي الله سبحانه وتعالى كواتا فرسترا وزورا لسروي زبي بلام هر هموينا حقا يك فرسترا بحق هي ذاتي الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد پرستراوی بحق تان تنها یک پرستراوه که اویشیان ذاتی الله که هیچ خواهی چی تر هیچ ربی چی دیکه هیچ اله چی دیکه نیه شانی پرستنه بی تنها الله نبی سبحانه و تعالی لا اله الا هو که گوتمان او قضیه کوا همون پیغمبران پیروان کرده که اثبات و نفی تیده لا اله الا الله اثبات و نفی تیده که واتا نفي پروردگاريتي و پرستراويتي لغير الله هيت كسيق نيا شاني اوهي بكوا ربي و پروردگار بي و هروا شاني اوهي بكوا يك ذرع عبادتي لبو انزام بدري هيت كسيشت كنيا إلا الله إلا الله نبي سبحانه وتعالى إلا الله شاني ويكا همو شوازكاني پرستن بو شوي كخوا دي سبحانه وتعالى بإخلاصه لبوي أنزام بدري وبريار بدري لا إله إلا هو كواتا وكتبان نفي وإثبات نفي پرسترائيتي وپروردگارتي لغير الله إثبات كرديني پروردگارتي وپرسترائيتي لبو ذاتي الله سبحانه وتعالى كواتا ليرو لسندين زي قايدك وكو يكم ركن لأركان كان كشاد مانا كببي او ركنه هيت كسك داخلي دائره اسلام نابيو ولا نتيجه ده هيت كسك ناس تبهشت ببي او كوا اقرار بلا اله الا الله بك بزمان بدل برب باور وباور فيها بيتن وهروها ببي داوستي كاني شي بلكر دوكاني ببي داوستي كاني لا اله الا الله لكر دوكاني رنق بداتوا كواتا لا اله الا الله بنيته بقوله بعمل زور ضروره هل اوشا خوي جور بيغمبراني لبو روانا كرديا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كواتا أو ذاتي كوا هر أو يعشاني فرستني هيا هر أو ذاتش الرحمن الرحيم كواتا أو فرستراوي كوا شاني فرستني هيا لواني كسيقوا تصورك طبعا فرستراوي بحق شاني أوي هيا كوا فرمان دربك شاني أوي هيا كوا سباداش بداتو شاني أوي هيا كوا سزا بداتو اواني كوا پابن نابن با پرستراويتي خواهي گور سبحانه وتعالى كوا تتائر لا اله الا هو لواني كسك واتا صور بكات تنها لاني قوته وعظمته عزته جلال خواهي گورا تصور دكا بلي اوانا لائقة بخواهي گورا بلام لقل اوش او ذاتي كوا پرستراوي بحق الرحمن الرحيم ايشا الرحمن الرحيم وكل سرطاي سورة الفاتحة باسمك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كواتا پروردگارتي خواهي قولا وپرستراويتي خواهي قولا لسر أساسي الرحمن الرحيم كواتا أو پرستراو بحقي كواتا ها أو شاني پرستني هي هل أو ذاتش الرحمن الرحيم كواتا بو پري بزي ورحمت خواهي قولا تعامل قلبان دكاني دكا
همو او تکلیفانش کلو ذاته و ده که شانی پرستنی هيا همو تکلیفکان کلو بنده کان درسی لسر اساسی الرحمن الرحیم که واته هموی لمنطلق رحمتو بزیه وکو خواهی گروه سبحانه وتعالی صورت الفرقانش کاته کوا باز لذاتی خواهی دکاتن عین دفنمی ثم استوى على الارش الرحمن كواتا خواهي قول سبحانه وتعالى كاستواء لسال عرش كرديا سبحانه وتعالى استواء كوا لائقة بذات خوي لسال حفت آسمان كان كوا ديارة بمعنى بابلين باش أوي كوا إثبات استواء ذاكين لبو خواهي قول سبحانه وتعالى وهو معنى أوجد بخشيتن كوا خواهي قول أو بري قهر ود صلاته أو بري تواناه كشاني أوي فرمان دربك فشاني أوي كوا بندكاني همو فرمان كاين زيب زيبكن بلام لسال أوساسش الرحمن الرحمن كواتا خواهي قولي بو باري رحمتو بزيلة قلبان دكان التعامل دكاتن تكليف يشيان لناكا كوالا طاقتي وان لطاقتي اوان بدربي وهرواكاتي كوا هر يقلبان دكان كاتي كوا سربيتي دكاو دقريتو برحمتي خواهي قبولي دكاتن يتر تعاملي او ذاتا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم كوا كوباس شماكر الرحمن الرحيم هل شان تعبير لا رحمتي خواهي قولي دكان بلام الرحمن الرحمن زيادة التعبير لا رحمة فراوانة كيدك الرحيم تعبير لك أو رحمة فراوانيك لا الرحمن وردجيري أو رحمتي الرحيمة أو دقات ببندكاني وكوزان عند فنون الرحمن ذات الرحمة ذو الرحمة الواسعة الرحيم ذو الرحمة الواصلة أو رحمتيك واصلة واتدقات بندكاني سأل لي لو تبيرو زدا وإلهكم إله واحد كوات أخواي قولة إله أو يقل أسماء برزكان أخواي قولة سبحانه وتعالى أسماء حسنى يقل ناو بيرو زكانة إله وهر وناوي شتري كالير دا هاتية واحدة بل أخواي قولة واحدة أحدة صمدة كوات أخواي قولة تاكو تنيا لذاتي لصفاتي لأفعالي هاو شيوينية سبحانه وتعالى وهر وها الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى باشان دفرمي باش أوي كوات أخواي قولة سبحانه وتعالى باز لألوهيتي خوي دكا كهر أو شاني پرستني هيا أو ذا باز لربوبيتي دكا باز لربوبيتي دكا واتا پروردگاريتي خواي قور سبحانه وتعالى كپروردگاريتي خواي قور كسك إيماني بپروردگاريتي خواي قور هبيتن پيويست لسري إيمانيش با ألوهيتا كي بيني لبر أو خواي شاني پرستنا هر أوي شان رب سبحانه وتعالى هر أوي شان الرب أو ذاوكو لو تولى سندين أتكش سنزمع رات شش لبروبوبيت خواي قورا إن في خلق السماوات والأرض كات خواي قورا سبحانه وتعالى بعض لمخلوقات كاني خواي كاب سنزمع رات شش لمخلوقات كاني خواي كهموي بلغن لسر وحدانيتي خواي قورا سبحانه وتعالى بيقمان لو شتاني كخواي قولي ردا باسي دكاتا وكل آيات لآخرة كيدا فرميت لآيات لقوم يعقلون همو آيات بلقو روشنن بلان كسيك سوديان لوركوا عقل بي لقوم يعقلون اتر إن في خلق السماوات والأرض كواتا لدرزبوني آسمان كانوا زوي لدرزبوني آسمان كانوا زوي أو آسمان فضاء واسعة أو همو عظمتيك تيدا أو ملك فراوانا كخواي قور خلق كرده او زوية كالسري دجين اتر لدروس كردني آسمان كانو زوية وكخواي قول لزيقا كده لسندين زيقا ده سنزمع رات ششلبو فكر كردنوا لدروس كردني آسمان كانو زوية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس دروس بوني آسمان كانو زوية دروس كردني آسمان كانو زوية لا او ذاتا سبحانه وتعالى جورتره لدروس كردني إنسان كان كواتا إنسان نسبة با أسمان كانوا زي مخلوق يشي زور قسكية يتر خلق خدايك سبحانه وتعالى دبي تسندب تواناو تسندب حكمت بي كأو أسمانانو أو زويي كوا بوبر حكمتو تواناو دا صلاته دروس كرديا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وهروها لجياوازين وان شو روجدا بله لجیاوازی نیوان شو و روش دا اوزو اختلاف وکو زانان با جیاوازی لشان دایتو یا خود باوی کوا اللیل یکونو خلفا للنهار والنهار یکونو خلفا للیل واتکاتی که لدوای یک دین بو مناشان لگ دایتو کواتا لدوای یک هاتنی شو و روش و جیاوازی نیوان شو و روش بله شو و روش جیاوازی تیده اویان تاریک اویشان روناکا و هروها
لخودی شو روش دا لطار فصلی سال او یان کرد دا بی او دریج دا بی او حرکایا اه بلگانی لسر عظمت پروردگار سبحانه وتعالی اه بلگانی لسر وکوازاتی چی مدبر هی سبحانه وتعالی که خلقی کرد او زبری ویده با ببردوامی خواهی گور سبحانه وتعالی لسر سنتی کو لسر نظامی که بری ویده با بوشی ویکوا او پری مصلحتی بندکانی تی دا از اوکو زانان دا فن وقتی لاف لیل و النهار لخودی شو روش کده کوا اختلافه وكتمال التاريخ وروناتشي وهروا على كرتي ولدريجي وهروا واختلاف الليل والنهار بوش يعني لقدايتو او احداث روداواني كوا لو ظرف زمني روددا تك الزمن بريتي لشو لروج او شتاني كوا لشو روج دا ردك خواي غور بروي دبا بوي كوا خواي غور تندين كز دجيني تندين كز دمريني تندين ذليل عزيز دكا تندين عزيز ذليل دكا تندين خاون ملك لي وردغريتو تندين فقير دولمندي دكا كل يوم هو في شأن وكل سورة الرحمن دفر همو روج خواي غور بشويك بريوي دباتن سبحانه وتعالى كواتا اوش هموي بلغيتي دا لبو او كواكسي كبيري لبكاتو عظمتي خواهي قولي لبا ديار بكوي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وهروها الفلك والفلك مفردو جمعي هر فلك واتاو كشتياني كوالا درياكان دا درون اوز اوكو دفنو الفلك التي تجري في البحر نافرمي على البحر لو يندق لزانان دفنو فيا كالير بمعنى على دا واتاو كشتياني كوالا سر بحر دا درون هندش دارين والفلك اللي تجري في البحر في دفن بمعنى فيدة بمعنى أو غواصاني كوا إشارة لب أو غواصاني كوا دروز ذكري ولنا وبحر دا درون بأنواع أهداف بنا وبحر دا درون أنواع كاريان بي ذكري يتر دروز كردني أو فلكان اللهم بشرق دا دروز كردني غواصة دروز كردني كشتي أنواع سفن حربي تجاري أو أنا هر هموي عيني بلغيل سر عظمت خواهي قولي بلغي خواهي قولي كرستكي بإنسانا كان بخشيه وخواهي قولشا أو فكري بإنسانا كان بخشيه كوا بتوان اشتواد روز بكاتن كلنا أو آودا أو زا آلناوي دادر واكو غواصا ياخد لسري دا نقومنا بيتن إتر هوا هموي بلغيل سر عظمت خواهي قولي إتر تجري في البحر بما ينفع الناس بوي كوا لبحر كان دادرون بما ينفع الناس بوشي ويدرون بس كدبي تماي او كوا سود بخلشي بغيني او ذا بهر شويق لتزارته لسياحته لحربه لها مش واذا كان السود اللي بخلشي هي يتر اوج بلقي لسر عظمه خوي غورا وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وهرها لو اويك واخوي غور لاسمان دا دايده بزين لو بارانك خوي غور لاسمان دا دايده بزينيتن فأحيا به الأرض بعد موتها كدبيت نتيجة أوي أو زاوية باش أوي وشك دبيته لها وينان أبدا خواهي قول زندي دكاتوا بو باراني كدي باريني زندي دكاتوا فأحيا به الأرض بعد موتها لدواي مردني كوالها مو صالح تسندين زار خواهي قول جيان دنوي مردن ما بفكر دين كواتا اي مجد مرين بو شوي دمان جياني توا وبث فيها من كل دابة وهروها خواهي قول لسر او زاويه دا انواع دابي انتشار فيكر ديا كتبثا وات انتشر واتخوي غورب لاوي فيكر ديا دابه همو جان لبري كوات دب على وجه الارض او كوابي لسر زاويه دانيتن اتر لو همو جان لبري لو همو انواع جان لبر بمليون ها مليون جان لبري قسكو غورو انواع هيا كوا هموي دروس كراوي خوان بو بري حكمته وخواي قور خلقي كرديا هل يقلوان وظيفه شي داير كراوي اقل ايما تيب قنيان تينا قين هموي بلقن لسر عظمتي خواي قورا وتصريف الرياح وهروها لتصريف الرياح تصريف وات التنويع وات او باني كدينيري خواي قورا بتنويع دينيري لاتجاه تنويع في ذكا وهروها لتندي ولنرمي تنويع في ذكاتا لبو اهداف لبو تدينيري لبو باران دينيري لبو هوري بيبه هاجوه لبو تدميري خلقانك دينيري بهر شويق خواهي انواعي بادا نيريتن والسحاب المسخر بين السماء والأرض وهروها لو بلا هورانك ومسخر لنوان زويو لنوان آسمان ده خواهي قور مسخري كردين بو شويق درون كخواهي سبحانه وتعالى لآيات لقوم يعقل همو اوانا كوا بشك لمخلوقات خواهي قور إشارة بدا همو آيات بلغن لسر عظمتي خواهي قولة لسر وحدانيتي خواهي قولة لسر اوي كوا او خواهي كوا خواهي او دا صلاتي او مخلوقات ان خلق كده هل اوي شاني پرستنا بلام چه سودي لي ودقري اواني كعقلي رجديان هيا اواني كوا دزانن
اوی که سودی دنیا و قیامتیان هل بجیرن اول بو اوان بلگو دلیل لبو اوی که او خواه خواهن او ده صلاته هر اویش شانی پرستنی هی لخواه گرده وکارن لو کسانه بین که پندو آموشگار لآتکان خواه گرده ور بگرین ببی تمایوی زیاتر و زیاتر ملکز بین لبو ذاتی الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تركاني زيادبوني رزق الرزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكاري بجغياندني بيواندي وسلي الرحم. طيبا ديخوا بزانك وآيني إيما بريتيا لإسلام. إسلامش أو آينا بر لرحمتيا فرماني كردوا بهمو كاريكي تشاك. برحم بونو سلي الرحمش يكيك لو كارا بر لتشاكاني خواي بر وردقار لسري واجب كردوينو أنجامي بدين برامبر بكسو كاركا ماندا. خزميش بريتيا لهمو أو كساني خواو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم برياريان لبارو داوا وك دايكو باوكو خشكو براو مامو آموزاو فورو حتى دوائي بداخوا لم رجغاري ايمتي داين بيوانديو سليل رحم تاديد لكالبونوو لاواز بندايا لناو

0: لو كاتوي خوي جورا عيني خوي ناردو تسر زوي فرماني كردوا ببندكاني خزماياتي نيواني عن بطاريزني سيلي الرحم جيب جيب كان خوي پروردگار دفرميت
1: وإذ أخذنا ميثا

ئەی بەندەی خوا، بۆ ئەوەی ڕزق و ڕۆزیت زیاد بکات، گوێبیستی ئەم فەرموودەیە بە. ئەبوو هورەیرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێت دەیگێڕێتەوە و دەڵێت: گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم فەرمووی: من أحب أن يبسط له في رزقي وأن يمسأ له في أثري فليصل رحمه. واتا أوي بي خوشا كرزق روزي زور بيتو باشماوي باشي لي بجيب مينيت باسي لي رحم بجينيت. أي بندي خوا أجر دتويت رزق روزي زياد بكاتو ويورا بركتي تدا بكات أوصلي الرحم جيب جيبكو برچاو كردني أم آدابانا. يكن سرداني كردني خزمانو أحوال قرسينيان. دوام قصدان برين ليان. سيهم دلخوش كردنيانو بخشيني هديو پارا بهجاركانيانو هاريكاري كردنيان. چوارم ئامۆژگاری کردنیان و بیرخستنەوەی کەسبی ئاگاکانیان. پێنجەم وەڵامدانەوەیان بە باشترین شێوە و سەردانی کردنی ئەوانەیان کە قسەیان دابڕیوە و چاکبوون لەگەڵ ئەوانەی خراپن لەگەڵدا و لێخۆشبوون لەوانەی ستەمیان لێکردووی. ششەم دوورکەوتنەوە لە خەڵوەت دروستکردنی لەگەڵ نامەحرەمدا یاخود توقع کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا. ای بندی خوا بزانه کوا خوای گوره کک لنا و جا

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار دعوامان لدكات بدواي رسول.

0: رزق و روزی من زیاد بکات دبید بگرین بدوایا و هولی بردین.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله، عليه توكلت إليه أنيب. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان داران أولياء كان إخوة بيسران سلام ورحمة وبركة ميربان إخوة تعالى برج بصدلو درون باقا كانتان تاوكو ببيت ماي خوش حالي كامراني آسودي بختوري سري نوي تيكراي قناحو تاوانا كان وهر وهاش هاد من بهاش يبان وبرين. اللهم امين. ايمان دارن لا تشروش او زهره بابزين تفير دبين تشروش او زهرش من وكو تشروش شي رابردو. ضرب المثل، ضرب المثل تاوكو زياتر لواقع لراستي كان تيبقين نمونا لبو هنا نوا لواقع زياتر تيمان دقينيتن نمونا لبو هنا نوا دليه سیکس بناو تونل چی تاریخ داتا ته پردبن سیکس بناو تونل چی تاریخ داتا ته پردبن یچ چی شارزا ک پیشتر ته پر بو پی اندل دلکا ک او تونل راست تاریخ بلام ک پیدا ته پردبن هموی قرو چرکاو پیسایا لبن پیتن هموی بلام اگشتانی بتنشتی چاکو باشی بنرخی ته دایا ک بکل تاندی اون دیم پیدا لپتو ایتر او سی کسی که داخل ناو تونی لکه دا بین تونی لکه تاریکا پیدا تپرده بنا تا بگن اولای یکا چان زور به حزاره زور کلگوتنی زور به دزنویجا شواری حل دکا لسه پنزی پیکانی در روا حتا قلبی پیز نبی حتا پشک قراوک با قلبی نکوی پشک ترکاوک با قلبی نکوی زور یعنی به طبیعتا کلگوتنی یکش کشیان اوی دو میشان کاتی که ما بناو او قرآن داده پرده بیتند، چنگ چیله داده بیتند، تماشا دکه فعلاً اشیایی داده دختر او برشی یک جرفن. دلیل اگر هاتو بسود بی آن دم بسه، اگر یش هاتو بسود بیتن، او به ایزنا کامن زیاد قلبی خون پیز بکامو، لو قرآن لو تلکاویه، آن دم بسه. اوی سیمیان برغ رزیلا، زیاد دختر ناو جرفنی، او جرفنی پرده که، او جرفنی پرده که. دست داد دادن فعلاً شده گور دواره یا دخترن اجیر فانی بعد دو تیغلو آب باتانیه کاتی که هر سه چند تا آد بلند نیله کدی دن دریک دگنا روناکایی دگنا روناکایی تماشای اجیر فانی خواین دکن آویک و سه تا اجیر فانی یه پرکه تماشای که در دینی کره و همی بردی بنرخ و همی یاقوت و الماسا و همی زیر زبانه برچی دیکه هر و برچی دیکه هر و ایها و کل آوت سنی عمت که بریا یک فردم لی پر بکر بیه یک فردا یک فردا بلام اندش زور باشه اندش زور باشه بلام بریا فردا کم لی پر بکر بیه اوی دو من که وای یک جرفانی لی پر کرد تماشا دکاتن فعلا یاقوت و الماسو او بابتانه و چی هوری کی او جا دکات هاتو هوار دکات شینور رو دکات لخودان کل عمل لو او غلطم کرد بریا همو برکارم پر بکر بایا خو او کابلای شهر ازابو کوی گود بریا بجیم بکر بایا ایتر خرید چی اویا اوی سی همیان که لسر نوچی پیکانی رویشتی اوی حر بچه پروگا لطوقی سری خوی دادا اوی حر خوی کتای تولا للیدان و لخم و خفت و لشین و رو رو جا برا کن ایمان دارن اولیا کانی خواه دوستا کن عباد الله عباد الرحمن او دنیا بوشه ویا او نمونه دنیای میه خواهی پروه لقرآنی پیروزه که پیمان ده فرمیتن لباره دنیا که
اما او معناها الدنيا اللي يبلوكم ايكم احسن عمل، عملت اذا انزام بدن او دنيا فعلا دنيا شي ناخوشا بر ايشا بر جانا دنيا شي بوغنا دنيا شي بيسا بلا ماشيني اگر بيو فعلا تدا هول بدي وكل بكيوا عمل شي تاكو باش لؤلؤ الماس وياقوت ومرجان كوب كي وكاتي كتشد دنياي او ديوي كقيامتها باش تخوي بيدك ربو عملانا باش تخوي بيدك ربو عملانا بلام اوي لو دنيا دا خرينك دوا خرينك دوا لو لا دبي هل بتسبرو كان لسري خوي بدا هل بتسبرو كان لسري خوي بدا واوي كم شي كوكر دوا لو هم الماس وياقوت كبيت العباده خوا برسي وذكر ودعاء وبارانا او عملانك خوا بي خوشه كم كوكر دوا لو لا توشي خفت باري وتوشي ايش وتوشي ناخوش معاناد دي براكان ايمان داران جاب راسي او دنيايا وكو او تنيا تاريكا واي وهموش قروت الباوا وهموش قروت الكاوا انسان دبي خويلي بباريزي انسان دبي خويلي بباريزي اغا داربي خاي يقول دفع مثل واتقوا الدنيا واتقوا النساء خوتا لافرت ولا دنيا بباريز وبترسين للدنيا وبترسين لافرت اغا تنلبيت او دنيا يا ربي غمبري خوالي في مسوسم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر الله دنيا ملعونة لعنتي لسرا واوي تيش دا يهمو لعنتي لسرا لو ملك املاك لو سروت صاماننا باش الا ذكر اخوان بيتنك او لؤلؤ مرزان وياقوتانيا براكم الا اوانا لروجي دواي بهانات ودينو بكلك الدين اجنا باقي او كانتك همو شرمزاريه همو ماليرانيه همو هلاكته وهمو ملعونه همو لعنتي خوي لسرا لو انساني ايمان دار براسي زور جرينجا با گرنگا لدنیا دا لبو خومن هول دین تی کوشا ای تک عمل باش پیش کرد بخوای خومم کین چونکه او دنیا بدی دیالین و او دنیا هیچ نیا کو تای پدی و او دنیا دم کرا ولا خوای پرگر پیغمبر خو ادا فمی صلی الله علیه وسلم لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضه دين بعوضه ما سقى الكافر شربة ماء او كافر كان يك قم او يندد راي اگر هاتو دنیا بقد بالا میشود لای خوای پرگر قیمت و قدری هب وایا ریزی هب وایا برای ایمان داره کن خوشکانی ایمان دار بر زو برس بیسران دبا هول دین براسی زور گرنگ زور گرنگ لو دنیا دا هول دین لبو آخرت من اما نردین او دنیایا لبوی آخرتی پی او دان کن اما نردین او دنیایا تاوکو عمل صالح انزام بدین اما نردین او دنیایا تاوکو قیامتی پی بکرین او دنیا مزرعت لبو آخرت او دنيا مزرعه لبو اخرت كذا بتنين لعمل صالح تاوك لاخرت بيدو لنوا هلوكو تري لكا ها بيمان غوترا كاتيك بويتا داتي برد بن اغات ان لبي قروت الباوا باشا بيسيا بلام شتي زور بسودي شي تدا لبو خوتان هاوي غرنوا بكلك تاندي لولا بكلك تاندي لولا داك انت مشا ما كرهم لو مرزان وياقود بو فعلا اجد دوله دنيا جدا او عملاني كي اسامه نای بین جاری تاریک و کتونی لکه تاریکه لنا و قوت الپاو دایما نازنین او عملانا کاتی که و هل دب جیرینو دینیرین لبو آخرت لگل خومن دیبین لبو آخرت او زرونا کهی آخرتی لیدو روشنایی آخرتی لیدو او زاد زاین او همو لؤلؤ و مرجان و یاقوت و الماس بوا او همو زیر و زبن بو او همو براسی تاکا عمو لبو لبو او اما بتوانین آخرتو بتوانین بهشتی خواه پرگاری پی بکرین ويبرا برزكان خاي ترغل القرآن بروزة لفهم نوم الحياة الدنيا إلا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أو دنيا كيسا إيوة تيدانا تنا تامو تيجو لزتا شكور تبقت دنيا لك بس تيا باردبي بقت دنيا لك بس تيا باردبي بلام آخرة مالي هميشين قويا لو يا هولدن لو دنيا دا آخرة بتسبين هولدن لو دنيا دا آخرة بتسبين هلوكو أو سيكسي بناو تنيا لك دا تيا بارين او سهم یان زوری کو کدو جفانه کانی بلا محر پشه ما بو بر یک فردم کو بکل بایوا در ناد با ما یک فردم کو بکل بایوا و او رگاش یک سایده ناتوانی بگر ریو زارش که بچی کو بکیوا بچی کو بکیوا روی خواهی پرگر لقرآن پیروز ده که باسی آخرت دکا زور بگوره آخرت باز دکا ولل آخرت خیر لکا و ابقا و ابقا آخرت لبوتو چاکترو باشترو خیرترو و همیشه یو دائمو باقیه گواهت براو رزه کن ویتیه بگین کردالی دنیا پینجو دو روشه که بلا مولای دانه که
دانك دانك آخرت مالي هميشي يميا آخرت آخرت مالي مسلمانانو إيمان دارانو تقوى دارانو صالحانا قورترين و تاكترين و باشترين عمل لو دنيا دا أنزامي بدين أيوش كاري بيغمبران عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله خلق بدن نبولا إخوة أزو باداشا شي زور عظيم زور قوري هي الدعوة إلى الله أزو باداشا شي زور عظيم زور قوري هي كاتكاني خوما بردوام لخزمة دين دابنين بردوام لخزمة دعوة بانقوازي لخزمة علم زانست زانياري ولا خزمة عبادة وذكر دا سرفكي تندا قرنجا هاول دين جياني خوما هموي بخير بسر ببين هموي بتساكة بسر ببين هموي بعمل صالح بسر ببين وكو سيماكا باشي كوكدو بلام هر بشمانيشا ما هر تندي اگر هاتو عملي پیغمبران ببينه ولا روشي دوعي هر بشمانين هر وكو پیغمبري خواده فمي صلى الله عليه وسلم ايواه عملي اگر بيو عملي حفتا پیغمبري بهنا بايوا حفتا پیغمبري بهنا بايوا لا ظننت انك لن تنجو أو جماني أو دبي كوا نزات النبي لقيامة أو عملنا وأمان لدكاتن وأو دعوة بانجوازيا وأمان لدكاتن يقين من لسر خايب رجال بودروز بي وإيمان من برامبر بخايب رجال بتورك داب كتراو بيتن أو رجل هاتو باسي تزور بكريتن أو بس دل دا زال دبي باسي تي زور بكري أو بس دل دا زال دبي زور قرنجا بردوام جو بقرن لكلامي إيمان لناو مجلسي إيمان خريجي إيمان خريجي دعوة بانقوازي خريجي علم زانستو زانياري عمل صالح بين تاوكو دلمان طربي لالله سبحانه وتعالى كونك لناو دلدا تنها يكشد زيدة بتوا خيقول فمنتن وما جعل الله في جوف من قلبين من قلبين في جوفي دفمنتن ما لناو يكسي ندادو دلمان داننايا كهات لنا وسين قد دو دل جيغا ينابتوا خدا وغير خواش نعوذ بالله خدا ودنيا نعوذ بالله وكدريتن خدا وخرما نا يعني خدا يعني خرما لخوت هل يبجيرا كيف خوتا تهول دين دل ما بربكين لالله سبحانه وتعالى شوان دلش ما بردكين لالله سبحانه وتعالى بويك وابر دوام باسي بكين ويادي بكين وجيلا قوري يكي رابقرين جيلا عظمته دا صلاتك يرابقرين جيلة قوري وعظمتي رابقرين وتمشي مخلوقاتكاني بكين برقاي مخلوقاتكاني خواهي برقار قوري خواهي برقار ما لبو بدر دكوي دا صلاتي خواهي برقار ما لبو بدر دكوي او كاتي ايمان ما لبو دروز دبيت نسر خواهي برقار ويقيم ما لبو دروز دبيت نسر خواهي برقار چونك براسي نافع بس خوايا ضار بس خوايا او كسي كوا سودي بدست بس خوايا او كسي كوا قاضا زياني بدست بس خوايا او کسی که وام مردنی بدسته بس خواهی، او کسی که وارجانی بدسته بس خواهی، او کسی که وام امری بدسته بس خواهی، او کسی که وام بریاری بدسته بس خواهی، باشه، او کسی که وام خالق بس خواهی، رازق بس خواهی، مدبر بس خواهی، فاطر السماوات والارض بس خواهی، ولله ملك السماوات والارض بس خواهی، لا اله الا الله، او معنى لا اله الا الله ايمان واعتقاد وتوحيد، لويا لا برزكان خشكاني إيمان دار با يقين لبو خمان دروز كين كأو دنيايا هيت نيو وكو تاي بيريو دبرتوا وأو دنيايا دار العمل وآخرتش دار الجزاء آخرت دار الجزاء ويقين لبو خمان دروز كين وآخرتي خواه كمدحي كرديا فمثل والسابقون السابقون أولئك المقربون يعني وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الله أكبر أعدت للمتقين بس بانتاي بهشت إخواي برغار بقد أسمانا كانوا زوي فراوانا بس بانتاي كي بقد أسمانا كانوا زوي فراوانا هيدا بيدريجة كي تنبيتن إيمان دارن خشكاني ورئيس براني عزيز أكتن ليا دي با يقين لسر أول دروز بكين لبوخمان وإيمان لسر أول دروز بكين لبوخمان اگر او یقین و ایمان ما لو دروز بو بر دوام خریچ خوای خو منده بین و بر دوام خریچ اخرت دبین و کو پیا صالحین پش دکین دنیا رو دکین اخرت پش دکین دنیا و ته دز اسباب حل نگرین خو دز اسباب حل گرتن شرعینیه کارا کسبت پاره بلم اوانه دبین ناو دست من بی نقل ناو دلمان ناو دست من بی
چونکە عادەتی پارە وایە خی تاالە وا درهم و دیناری دروستکرێت کە بێتە ناو دەستمان و بڕوە دەڕوە بەردەوام دەڕوە، بەڵام ئەو کاتە کارە ساتە و خەتەرە و سامناکە کە بخینە ناو دڵمان، کە بخینە ناو دڵمان بەرابەر ڕزەکان خوشکانی ئیماندار. ئیوا هەیە دینار و درهم و دنیای خستیتە ناو دڵی نەعوذ بالله، کاوە ئەو شوێنیە تایبەتە و خاصە بەخوا، تایبەتە و خاصە بەخوا، دڵ لە بۆ خوا. بەڵام هەیە غیری خوای خستیتە ناوێکە، ئەوە کارە ساتە، ئەوە لە ڕۆژی دوایی بەڕاستی مایە پوچە. ئەوە فقط خابە و خەسیر، فقط خابە و خەسیر، فقط خەسیرە خوسرانم مبینە. ئەی هەروار خی گەورە پەنامان بگری، لەهم عذاب شدید لا خلاق في الآخرة. خوای گەورە دەفرمێت لا خلاق في الآخرة، عقل چیە؟ عقل ئەوەیە بەڕاستی عەمەل دەکا لەو دنیایە لە بۆ ئاخرەت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل چیە؟ عقل ئەو کەسەیە کە ئیدانی نفسی خۆی دەکات و عمل ئەنجام دەدا لە بۆ دوای مردن. بەرابەرزەکان خوشکانی ئیماندار، داوا دەکەم لە خوای پەرگەر موفق و سەرکەوتووی دنیا و قەبر و قیامەت بین، و لەو چیرۆکەیە دەرس عیبار پەند و ئامۆژگاری فێرببوو بین تا وەکو ئینشاء الله تەعالی بتوانین لە دنیادا و سەرکەوتوانە باش بچینین لە ئاخرەتیش. خوای پرگار بە قسمەتمان بکا باش بدورینەوە. اللهم ئەمین. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. لا ودكم الأخوات برجال، لا عقبة من بخير بجاري والشفاء بخير بنا خوشة كمان بنيدي، ورحمة بزي بدايك وباكم من بكا، ولا خزمة أو دين من دابني، ودل من بربك على إيمان للتقوى للخير للنور لبركة، وعقبتي هم من بباشا بتاك بجاريتن وهم من بجرب أهلي بهشت. اللهم آمين، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: محمد.
1: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبى لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم ذكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم دي فرمو: ايو همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسيارتي خوتان بسر جير دستكانتان پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجير دستيان دايو پیاوی شوان بسر مالو من دالي خوي و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کلجر دستیان دا لمالو سامانی گورکیان.
2: فضلی صلاوات دان لسر پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم.

0: خدای گور و ملائکت کانی صلاوات ددن لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سا ای ایمان داران ایوش صلاواتی لسر بدنو سلامی لیبکن بسلام کردن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه
0: بخيل او كسيع كرلايدا ناوم ديننو صلواتم لسرناداد وهروها في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت

0: محمد.
1: باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هينيدا هيكا زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هينيدا كاتيك هيا هر بنديكي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيقمان بيدا دريت وبا پنزا آماجي بيكر كاتك زور كما.
2: سنة كاني روجي هيني: يك زهاتن بو مزگوت، دو خوششتن که سنتی چی مؤکده و هنده لزالان پیان و واجبه و خوبو خوش کردن و سرچور کردن بازید، سه پاشینی پاشاچی نوه، چوار نزیک بونوه لامام، پنج زور صلاوات دان لپیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم، شش خویندنی سورتی الکهف. هر کسی روژی هینی سورتی الکهف بخوینه نوری چی بوداد جرسه با اندازه نیوان هر دو جمعکا.
1: باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعه. عن ابی هریره رضی الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين دريل نويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.

0: محمد.
1: باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي للعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورة دفرمي فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويادي خوا، ودفرمي وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقه بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي حرام قد غيا إيشوكارو بيش سازي كان لكاتي بانجي نويجدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيقا كي هل بسينيو خوي لجيقا أو دابنشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة.
2: قال وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، هذان وقتان عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال، أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة، قال عليه الصلاة والسلام وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا كان إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.

0: محمد
1: الحمد لله
0: سنتكان روجي هيني يك زهاتن بومزغوت دو خوششتن كا سنتي شي مؤكدو هند لزالان بيان واجبه وخبو خوش كردنو سرتصور كردن بازيت سي پوشيني پوشاچينو سوار نزيگونوا لا امام پنت زور صلوات دان لا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم شش خويندني سورتي الكهف هر کس روجي هيني سورتي الكهف بخوينه نوري چي بوداد جرسه با اندازي نيوان هر دو جمعه که

0: سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومزقود دو خوششتن كسنتشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبة وخوبون خوش كردنو سرتصور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچينوه چوار نزيقونوا لإمام پينز خندني صورتي الكهف هركس الروجي هيني صورتي كهف بخوينه نوري چي بودا دجرسي باندازي نيوان هردو جمعكا ششم زور صلوات دام لسر پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم
1: محمد اللهم صل على محمد
0: وعكا ششم زور صلوات دام لسر پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم.

يكام معنى صلوات كردن تشيا كاتي يلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم معنى تشيا اللهم صل على محمد صلاوي خدا لكسي واعتباس كردني أو بنديل عسمانا واعتتو دعاك كخدا استعيشي جواني بيغمبرك لعسمانا درودي خويل سر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد باش اگر تو صلاوات كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم او خدا لأسمان و دجار صلاو لتوكا بغمر من درودي خواهي لسر بأفرميه اگر كسي صلاواتك لسر من بدا او خدا ده صلاواتي لسر دا و ده هلي اسريتوا و ده بلاش برزكريتوا كواتا اگر خدا صلاوت ليبكا او واتستعيشتكا لنوان فريشتكانا او كسببختا كخدا صلاوي ليكا بير كرا ولم رودا و اگر روبدا بون من اگر كسي قناوي إبراهيم بيت بون مولا إبراهيم خرازي باپيري من باوايدا برين روشك بشي بو جمعو ببيني لنا مزقو تكيا ما مصاو تاريا هكا خوي كل بمزقو تكيا ما مصاو تاركي بوستيني ودستي بو الراب كيشي بلي اللهم صلي على إبراهيم الخراز واتصلاوي خدا لإبراهيم خراز ونوشقنان هميان بلين آمين لناخي دليانوا باشان بيلينوا صلاوي خدا لإبراهيم خراز وبيلينوا اوان جبلن امين قمانا كيت قطع ميلة بير بسياتها ولا جيانيا هرجيس باشا والله خلقان لما باشتر لدستان همو الراجع اوش صلاوي خدايا لسر بندكاني زور بي خلق لدستيانا چه لبر اوي صلاوات لجاني بيغمبرنا دان درودي خواي لسر كهو كاربو اوي خدا صلاوت لبكا نكتنها اوا بلكو هوالش كي خوشتر جبريل سلامي خويلي ببو هزو شكو من ديوا كششصد بالي هيا تنها يك بالي اتواني الرناشي خور لزوي بقري انفريش تبايا برزا خدا ويلي اكاد صلاود ليبكا كاتي ام هوالك ايش تبيغمبر دودي خويلة سربي سجده شكري بو خدا بر عبد الرحمن كوري عوفة جارته وعليه شو ملاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سجده اكي زور درياجي بر باشا فرموي جبرائيل هاد بولام بيفرموم هركسك صلاوات بوبنيري ودعات بوبكا دعاي بوكم هركسك صلاوات ليبكا صلاوي ليكم بويس مزدي شكرا بو خدا بر نتنها واندا بلكو فريشتكانيش صلاوات ليكم صلاوي فريشتا بوبنديك واتا دعا كردني او فريشتي بوبنديا اكو خوي غرب خوي فرمي اي باور داران يادي خدا بكن وسباس وستايشي خدا بكن بيانان وإعواران چونك و خدا صلاوتان ليكا لغل فريشتكانا خدا لتاريكي ودرتان هنت بروناكشي وخواي قورة برامر باورداران بسوز ومهربانا والله خداي قورة بسوز برامرمان فريشتكان بمليونان جار صلاوت ليكا ودعات بوكن واتا دعا بو ايما كان لاي پروردگار كنزيكن ليهم چي لما شيرين ترى زاناكان نرخي امان باش زانيوا لبر اوا زور كاري تيكردون كاتكا كوتونة حالتشي اواوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به هات لای او بایی کوری کعبو پی فرمو خدا فرمانی پی کردوم که قرآنم لسر بخوانم او بایوتی خواهی گوره ناوی منی بردوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایوتی خدا ناوی منی بردوا لعصمانا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایی چاوی پر لفرمی نسک بگو دستی کر بگریا پیروزبایی لو کسا اکم که خواهی گوره ناوی بردوا لسر به عصمانا کانوا والله او گورترین سر کوتنا باشا چی بکین اگر خدا صلاوی لیا کردی؟

0: سورة الكهف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

بربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه

إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك

أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم

اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة

وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي

0: الحمد لله الذي عمت نعمته كافة العباد وشملت واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت، فبنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت، وبتيسيره تيسرت من الطاعات ما تيسرت، فمنه سبحانه وتعالى العطاء والجزاء والإبعاد والإسعاد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله قادة الأتقياء وأصحابه سادة الأولياء. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى
1: بسراني عزيز بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولير دوربري الله

0: أعدته
1: المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. ما أكل أحد طعاما قط خير من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أوصيكم عباد الله أولا ونفسي بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فاعلموا واشهدوا بأنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مسلمانان ميواناني مالي إخوة ميواناني سرسفر أخواني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقر سيري جيان نامي يقب يقل بيغمبركاني إخوة بكين عليهم أفضل الصلاة والسلام، دبينين همويان لپال پیغمبرایتی که خوای پروردگار لگل یعنی کرده بو همویان خریچی کارو کسابتو ایش کردن بون. یک اگل پیغمبرکان نبینی پارو موچه چی هبی هی وظیفه پیغمبرایتی که، یعنی بلن اوه ملیون اک دیناری هی منگانه ای اوه که خوا کردیت یا پیغمبرو معاشا نخیر کسابتی دکرد، یا شوان بو، یا نجار بو، یا بزاز بو، یا ایشه چی دکرد لو ایشانه که خوای پروردگار کرده بو یه قسمتی. لوی پیغمبری خواه ده فرمی صلی اللہ علیه وسلم ده فرمی باشترین لقمه و خواردن اویه که بکار و کسابتی که خوای پروردگار کردی تیه قسمتت بيكي او زبي خوي. ودفرمي وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. بيغمبر داود لبرهمي دستي خوي دي خوارت باش لول لنا او هم بيغمبري بيغمبر داود هنا لو باسي بيغمبراني ترينا كرت بزانن لبرتي لبر زور دار كابرا دري والله من او هم باريم لو مايتو ولا بابم بميراد لو بتم ايشكم زانان ده فرمون ده بی حرفه چیش بزانی علی او پاره نما خوانه خواسته توشی شتیگ بوی او پاره نما او کاتت دکی ده بی حرفه یک پیشه یک بزانی لوی بتوانی پاره پیاب کی پاره حلال و پاک پیاب کی لو پیغمبر داودی هینا چون که پیغمبر داود که پیغمبری ما ده فرمه لدستی خوی دی خوارد و برهمی دستی خوی دی خوارد بخوی پاشا بو بخوی پاشا بو دارو برد لبوی مسخر بو تیاو چول و دشت و در لبوی مسخر بو و الانا له الحديد اما آسن من مسخر کرده بو لبن دستیو آسن نرم ببو لبوی لپالا ویش دا حرفی دا زانی یعنی خوای پروردگار با پیغمبراتی که اویشه ندا بوی نا بخوی بحرفه اک و پیشه اک بو لخوی دا درستی کرده بو. زور مهمه ایم هر کسو لاختصاصی خو من لپیشه خو من زور ماهیر بین لو تاجرکان لی رادرون لسین اشیای دینن. یک اگل تاجرکان برادر ما لوی شریکی هیه طبعا شریکه چی دانایا چند موظفی چی هیا یکی چند دیگ لوانا سینینا دیگو ما مستا قصی نازانن یعنی بو نوعی قصب کن و روان بن و لبلبان بن سلام و کلامی بو نوعی نازانن نخوش بی درد لی بی بمری علاقه هم بتونی بس خریچ ایشی خوی آنن یعنی حساب کن روبوتن اوانا اما نالین اوهابین ایم خواهی پرورگار دین اسلامی بکرم کردینا علاقات اجتماعی من هی سردانی نخوش من هی او من هی او من هی سرقبران من هی جنهنان و طلاقدان من هی همو مناسبات کان من هی بشدار بین بلام لپالا وجدا دبیل لحرفه زور شعر زابی نکری لعیشکی خوش بنزانی اتو لپیشکی خود شعر زان نبی اتو لو يا پیغمبر خدا فرمى ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه يكجل ايش كان اويك اتوب اتقانه هیشەکانی خۆت و پیشەکانی خۆت ئەنجام بدەی. لۆ ئەو مەوزوعەمان کردەوە، چونکە ئەو ڕۆ یەکی مانگە، ڕۆژی کرێکارانە، جەژنی کرێکارانە، بەڵام ئێمە دەبی بزانین هەموو ڕۆژێک ئەو ئیسلام و ئەو دینە لە خزمەتی کرێکار و عەمەلەیە. هەمومان کرێکارین بە منیشەوە، مۆزەفین، مامۆستاینە، دکتۆرین، مهندسین، ئەندام پەرلەمانین، وەزیرین، حتا دەگاتە سەرکردەی وڵات، هەمووی کارەکەرە و هەمووی مۆزەفە. پێویستە لەسەری ئەو هەموو شتەی کە لەسەر عەمەلەیەک و کارکەرێک هەیە لەسەر ئەویش هەبی. ئیتقان لە عەمەل، ڕاستگۆیی، سیقە و متمانە دروستکردن لە کاتی خۆی هاتنە دەوام و لە کاتی خۆی ڕۆیشتنەوە، ئیشکردنێکی تەواو، ئەوە لە ئەمانەتی ئومەتی محەممەدە صلی الله عليه وسلم. خاو خلیچی و خۆتزینەوە و خۆشاردنەوە لە ئیش و لە وەزیفەیەی کە هەتا، مەعاشەکەت حەرام دەکا، ئاگادار بە. مامۆستایەکی لە پۆلێ کە دێ دەرێ هەر لە خۆتە ویژدانت پێت دەڵێ، دەڵێ ئەو دەرسەت تەواو بوو یا تەواو نەبوو، پەیامەکەت گەیشت یان نەگەیشت، مەعاشەکەت حەڵاڵە یان حەرامە. ئەگەر هەموومان بەو چاوەی سەیری ئیش و کارەکانمان بکەین، وەڵڵا ئەو وڵاتە وەکو سەعاتی لێدێ. بەس هەر کەسە و لە بنەوە خەریکی شتە چتکە بی، خەریکی بن دیواران بی، خەریکی پارە خواردنێک بی، دەوام نەکا و لەگە زابتەکەی و لەگە مامۆستایەکەی و لەگە مدیرەکەی پێکاتی بی هەندێک پارەی بداتێ و لۆی دەوام نەکا، دواش تەلەفۆن لۆ مەدەکا، ئەرێ مامۆستا بەڵا پرسیارەکم هەیە، فەرموو. وەڵای ئەمن دەوام ناکەم. دەوام ناکەی، مەعاشەکم هەیە لەگە مدیرەکەی، لەگە فڵانەکەی پێک هاتیمە، نیوە لۆی نیوە لۆ من. ئەرێ ئەوە حەلاڵە، هەر پرسیارەکەت بخۆی حەرامە، پرسیارەکەت حەرامە، نەدەبا جورئەت بخۆت بدەی ئەو پرسیارەش بکەی. وەڵا برایەکم هەیە، وەڵا فڵانێکم هەیە، ئێساوە لە ماڵی دانیشتیە، مەعاشەکەی هەندەکی دەدەینە و هەندەکیش دەدەینە فڵانە کەسەی، ئیشەکەمان پێکی نایە، ئاخر ئەوە پێکمان هینە، لۆیە گەیشتینە ئەو ڕۆژەی، ئەوە پێچی هینایە، ئەو پێچی هینایە، ئەو پێچی هینایە، و لە ئاخری پینە و پەڕۆمان کردیە و نازانین کو بیدوورینەوە. لۆی ئەوە لە ئومەتی محەممەد نیە صلی الله عليه وسلم کە غەش و فرت و فێڵ و گەندەڵی و خۆتزینەوە دەکا لە ئیش و کارەکانی. پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم لە بازاڕا دەست دەخاتە ناو تەماتەیەک، دەبینی ژێرەوەی تەڕە یا گەنمێک، والله عەلەم، ژێرەوەی تەڕە. دەرێ کاکە ئەوە چییە؟ دەرێ یا رەسوول الله ئەسابەه السەماء، ئەوە باران لێیدایە. دەڵێ دیلۆ سەرەی هیشکە، خێرە سەرەی هیشکە بنەوەی تەڕە، خراپەکەت دایتە بنێ و سەرەکەی شت هیشک و بریشک و جوانیش و ڕەونەقدارە. من غەشە فەلەیسە منا، هەر کەسی غەش بکا ئەو جە لە ئومەت بیکا یا لە غەیری ئومەت بیکا، لە ئومەتی محەممەد نیە صلی الله عليه وسلم. طبعا شتە شتکە دەڵێم، زۆربەمان لەو مەجلیسەی گلەییمان لە نوێژی یەکتری نییە، حاجی فلان، مامۆستا فلان، فلانە کەسە ماشەڵای لێبی، زۆر نوێژ خوێنە، زۆر ئەوەیە. بەس بڕۆ لە بازاڕێ سیقەت پێی نییە معامەلەی لەگەڵ بکەی. والله ئەوەندەی لەو بازاڕە مهمە، ئەوەندەی ئەخلاقی ئەو بازاڕە مهمە، چارێکی ئەوەندە ئەو نوێژە مهم نییە. دەبی ئەو نوێژەی بیدایەتی وەی لێ کرد بای ئەو ئەخلاقەی معامەلە و ئیش و کارت ڕەوان بکاتن. معقولە بچی لە دوکانی نەوێری معامەلەی لەگەڵ بکەی؟ والله ئەو برادەرمە لە مزگەوتێ، والله ئەوە دەیناسم لە مزگەوتێ، بەس ناوێرم بۆ نمونە سەیارەی خۆمی بدەمێ، ناوێرم شتە چی لێ بکڕم، ناوێرم قوماشە چی لێ بکڕم، نازانم عادیە یان ئەسلیە. ئەوە چ مسلمانەتیەکە؟ ئەوە چ ئومەتی محەممەداتیەکە صلی الله عليه وسلم کە ئێمە دەیکەین؟ هەمووی ئەستەغفرڵلا، ئەستەغفرڵلا، یاڵا با نوێژی عەسڵەکەی بە جەماعەت بکەین، هەر لە مەعرەزە، هەر لە بازاڕێ، هەر لە عیادەکەی، هەر لە فڵانە شوێنەی کە دەیکا، نوێژەکەی بە جەماعەت دەکا، دوایە دێتەوە سەر هەمان غەش و فرت و فێڵێ کە دەیکرد لە خەڵکی. من غەشە فەلەیسە منا، فليس منا لإيمانية وكسي غش الفرتوفيل وخيانة لو أمة تبكى لو يبراستي كريكاري كردنو إيش كردن لن لقيت كاترين شتوى بقرهتا وكو قورترين شت لقيت كاترين وظيفة بقرهتا قورترين وظيفة أو أمانتي شي زور قوريا وضلت قرار ددا وبريار ددا كاتو حرام خوري يعني حلال خوري دوائيش أو باريك أخرت كرديتو من دالكان تراتيني بيدا كان دبت الشر لسر ميلاتي زناب الدوائي دبت هرا و فوزا برا لگل برا بشر ده خوشگ لگل خوشچی بشر ده کارسات دروز دکه چون که اصل و اساسکی خرابه انزا بشگ لئیما بشگ لئیما خوی چشای تو لئیشو کارکانی ایشکش دکا بگندهی دیکا بگندلی دیکا وکو قرآنی پیروز ده فرمه اینما یوجه لا یعتی بخیر حر روی ده هرشتا چی لئینا زانی یاری اتو چی کاکا رود ده هرشتا چی لئینا زانی معقولة آخر والله من إيش موي إيش دوي دبي ليش تجيش بزاني دبي اللي حرفة حل حرفة خود شعر زاب وزيرك با لو يبي الرقم تعلم من كل شيء شيئا وتعلم من شيء كل شيء لها مشتكى شعر زاي كتبي بلام ليش تجيش زور دقيق با بيك اختصاصي خود خلق برسيار لبكا راوجت بيبكا ببي محل استشاري خلق خلق بزان لو شتي ما شاء الله فلانه كسر رقمه بقى وانا ما انت دروز بي سن خوشه اودك تصدقي شي جاريه لابو ايمش لو كم ترخمي كردن مسلمانان لايشو كاركان من براستي جاي سرنزه جاي أسفة مرن ما مستعلو تداخل لك أو إيشي وي الدين كاكا الدين لنوشي قلمي شد برستوى والله لوظيفك دا برستوى لداعيلي لعملياتك دا برستوى لخستخاني لمشروعك دا برستوى أقر مهندسي لخطبك وتاركي من دا برستوى أقر نزانم قصبكم اي والله نيمة إيرا باشترا ما مستعلق نبم لمكتبه باشترا طلبن نمم لكلية باشترا بور داري ور خريش إيشيك با كتيدا ماهير بي كتيدا شارزا بي كإنتاجت هبي بتواني برهم بدي زور مهمة لپولي هجرة نورة خود نديتو لمكتبه خو همو من شردنية خوين دوار بينو بزانين بتواني مارستر و دكتورا من هبي نا ور داري بلا من خوم ديتو لفلانة تجارتي ماهيرم برو ديان كس بيني دي تكنتو ايش دكاو بيد حويتو لو ايشي خود ببينه و اختصاصي خود ببينه و لو ايشي كتيدا ماهيري تاوكو خواي پروردگارش موفقت بكا طبعا حديثة چي زور مجدها لبو ايمي مسلمان درباري اوي كسيك ايش دكا با اخلاصو پیغمبر خواه دفرمي صلى الله عليه وسلم هر كسيك شوي لبوه سري لسر پیخف كيدانا بنيتي اوي بياني دروم ايشي چي زور جوان دكم لو اوي كسابتك بكمو پاريك پياكم معاشكم بدسكوي دفرميخ واي پروردگار لهمو گناحكاني خوش دبي پيشي خوي لبكوي لگناحكانت خوش دبي چو كدزاني بيانيتو نيتت هنا ايشو كاري چي زور متقنانه بكي همو من لدائره قلعی من لیکتری هی لوظیفه قلعی من لیکتری هی او جا او قلعی دروات سره دروات سره دروات سره حتا دقا تا آخر آخر یکی دبینی لسر را قلعی هی لخوار قلعی هی حتا دقا تا سره ایشکان من با اتقانه بکین خو کابره لو سینه که باس من کرد کره ندزانی خواد سیه نعوذ بالله ندزانی پیغمبر چیه ندزانی قرآن سیه ندزانی دین سیه بلا میشکی خوی باو پر ریدن سوزی و اخلاصی و دکا أما أوهم آياتها درباري عملوا إيش أوهم حديثي پیغمبر هيا أوهم اشتباشها لزانا لعالم دانا كان لبو من هاتيا دبي أوند دافعي چي زوان بن لوي ايمت زوان ترين إيشو كار بكي والله اگه تاجيري چي باش بين عملو کردو كريكاري چي باش بين سوين بخوا دبين هو كاري اوهي كا خلچي تر مسلمان بي لسر دستي ايمه خلچی تسی قومت ما نمان پیبکا هما اون نمونهام یک دو زاریت کش جرایتو کابرا لسین بو والله علم گوتی لسینه اون نمونه حتما ببر جزنا بیشتر کتیا گوتی برازی هینا پیشی گوتی ناخم گوتی لو گوتی اول دینی من حرامه گوتی ادیل دینی تو حرام نیه مولدی آوند ویاد دمی باوند ویاد نوسی لسر پلیتکی يعني زياتر دنسي ادي ولديني تو حرام نيه اتوالتي غشو فرتفيل لها اولاتي خود دكي خواي پروردگار اخلاص من پيبدا صواب من پيبدا خداي پروردگار اتقان من لأيشو كاركان من پيبدا خداي پروردگار رازدگو من کا خداي پروردگار دست پاكو امين من کا زمان من پاكا دست من پاكا دامن من پاكا دلو درون من پاکو تاکا یا رب العالمین یا رب اخوة پروردگار او امتا بگرینی و سر رگای راست و حق سر رگای رازدگوی سر رگای عدالت سر رگای میزان و تاکا سر رگای غش نکردن لخلچی فرتوفیل نکردن لخلچی خول نکردن تاوی خلچی گندلی نکردن لخلچی ظلم نکردن لخلچی یا رب العالمین یا ربی خوای پروردگار شفای دل من بدی دلو درون من بدی نخوشکان من بدی نخوشی بدن من تار سر بکی نخوشی دل من تار سر بکی یا رب العالمین شفای عادل لبو نخوشی همو مسلمانم بناری اوی لدر و اوی لجوره اوی جیلی من و اوی جیلی من نیا شفاء عاجلا لا يغادر سقما یا رب العالمین آمین آمین الحمد لله رب العالمین الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسول ربه وآله من بعده وصحبه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها يا ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة إلا قضيتها ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته وإلا أخذته ولا محروما إلا أعطيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا محروما إلا أعطيته يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين آمين الحمد لله رب العالمين عباد الله أقيموا الصلاة
0: دنجي إسلام دنجي حقيقة إخواناسيو صدا و سکوی خواوی

0: اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل.
2: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: بكى الفضيل يوما فقيل له على ماذا تبكي؟ قال أبكي على من ظلمني، أبكي على من ظلمني إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة. إذا جاء يوم القيامة وليس له حجة. أحبتي، لما جلس يحيى بن معاذ وقد كان ملكا وعنده من الملك ما عنده، لكنه كله ذهب، ولهذا أحبتي لا حكم يدوم ولا ظلم يدوم، لا حكم يدوم ولا ظلم يدوم. فوجد في السجن هو وابنه، فولده يقول له يا أبتي أين كنا وأين سرنا؟ كان عندنا الملك وكان، أين كنا وأين سرنا؟ قال يا بني إنها دعوة مظلوم سرت في الليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحبتي ينادى يوم القيامة من وراء الصراط: يا ليت الظالمون في زماننا والذين يرتعون في الظلم، أيا كان هؤلاء الظالمين، أن يسمعوا هذا الحديث. يوم القيامة ينادي مناد من وراء الصراط: يا أيها الجبابرة، يا أيها الطغاة، يا أيها المترفين الأشقياء، إن الله جل في علاه يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالما. إن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز هذا الصراط ظالم، هذا الظالم الذي ظلم الرعية، هذا الظالم الذي ظلم أخواته في حق الميراث، هذا الظالم الذي ظلم جاره، هذا الظالم الذي ظلم عماله، هذا الظالم الذي ظلم من يعملون عنده، هذا الظالم الذي يظلم الناس والأقارب والجيران. ألا علم ذلك؟ أما علم أن الله يحلف بعزته وجلاله ألا يتجاوز الصراط يوم القيامة ظالم؟ وأقول لهؤلاء للظالمين: والله مهما زدتم في ظلمكم، في جبروتكم، فيما تفعلونه من قهر للناس، والله لو دامت لغيركم لما وصلت إليكم. يقول عبد الله ابن سلام رضي الله عنه: إن الله لما خلق الخلق واستووا على أقدامهم ورفعوا رؤوسهم قالوا يا رب مع من أنت؟ قالوا يا رب مع من أنت؟ قال أنا مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. قال أنا مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. إنه الظلم، وما أدراكم ما الظلم؟ اعلم أنك إن كنت مظلوما فإن الله لن يضيعك، إن الله لن يضيعك. هذه امرأة عجوز كان لها كوخ بجوار قصر أمير، فنظر الأمير من شرفة قصره في يوم فقال لجنوده: لمن هذا الكوخ؟ قالوا: هو لامرأة عجوز لا مأوى لها، وما أكثر الذين لا مأوى لهم في بلاد لا بد أن تكون مأوى لها. قالوا: هي عجوز لا مأوى لها. قال اهدموا كوخها. فهدموه، وكانت مسافرة، فلما عادت من السفر نظرت فوجدت أن كوخها قد أصبح رمادا، فرفعت يديها إلى السماء: وما أكثر الذين يرفعون اليوم أيديهم إلى السماء، الذين ينامون على الظلم ويستيقظون على الظلم، ينامون على القهر ويستيقظون على القهر، ينامون على الدين ويستيقظون على الدين،
1: ينامون على الوجع الذي لا يعلمه الحاكم ولا بطانته، ينامون على الوجع الذي لا يعلمه إلا الصبي الصغير إذا أراد أن يطلب درهما أو إذا أراد أن يطلب رغيف خبز فلا يجده. أسرار البيوت، أسرار الفقراء لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. ولهذا فإن الله يمهل ولا يهمل. انظر ماذا قالت، قالت: اللهم، اللهم إن كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ اللهم إن كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ فأرسل الله جبريل وأمره أن يهدم القصر على أهله، فهدم جبريل القصر على أهله. بسبب ماذا؟ بسبب دعوة صرت في جوف الليل. فقال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وما أكثرهم، وما أكثرهم في زماننا. جاء في الصحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بل تعال واسمع: اذكر عند الظلم عدل الله فيه. أيها الظالم، أيها الظالم، أيها الظالم، اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك. أيها الظالم، حاكما كنت أو مسؤولا، وزيرا كنت أو منظورا، رئيسا كنت أم مرؤوسا، أيا كان منصبك ومكانك، فأنت قد وقفت في مكان هو أمانة، وإنه خزي وندامة لمن لم يؤده بحقه يوم القيامة. إنها أمانة وإنها يوم القيامة لخزي وندامة لمن لم يؤدها بحقها. اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك. بكى علي بن الفضيل فقيل: يا علي لماذا تبكي؟ قال: إنما أبكي على من ظلمني، إنما أبكي على من ظلمني. إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة، وما أكثر الذين سيقفون في المحكمة التي لا بطانة سوء فيها، في المحكمة التي لا يوجد فيها قضاء ظلمة، في المحكمة التي لا يؤجر فيها قاضي ليحكم على الناس ظلما وبهتانا، بل يتطاول فيها على أرواح العباد وعلى أرواح المسلمين، في محكمة الآخرة التي لا يظلم فيها أحد، ما هي حجج الظالمين وقد بنوا القصور؟ ما هي حجج الظالمين وأموالهم في البنوك لا حصر لها؟ ما هي حجج الظالمين وأبناؤهم يرتعون في نعيم الدنيا؟ فما حجج الظالمين والفقراء لا يجدون قوت يومهم وهم في نعيم الدنيا مترعين؟ ما هي حجج الظالمين يوم القيامة؟ أبكي على من ظلمني إذا جاء يوم القيامة وليس له أمام الله حجة. وقف سليمان بن عبد الملك وعنده من الملك ما عنده، فخطب خطبة فوقف له رجل قال يا سليمان اتقي يوم الأذان، يا سليمان اتقي يوم الأذان. ونحن نقول أيها الملوك اتقوا يوم الأذان، أيها الملوك اتقوا يوم الأذان. فلما نزل المنبر ذهب إلى الرجل قال أيها الرجل وما ذاك يوم الأذان؟ قال يقول الله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. قال يقول الله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أحبتي ونحن نسير في الحديث عن الظلم

لا تعرض نفسك إلى مظلوم يجلس على سجادته. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. شوفوا الآن الكلام المهم، أن الإمام أحمد يقول جينا عند باب الخليفة يقول لقيت الحراس كل ماسك سيفه يستعدون يبون يخوفونه. يقول فعرفني أحدهم فبسك طرف ثوبي. قال أحمد قال نعم، قال والله إني رأيت الخليفة اليوم قد غضب غضبا ما غضب مثله قط، وإنه قد شهر سيفه وأقسم بالله وبقرابته من رسول الله إن لم تقل بقوله ليقطعن رأسك. يقول حطوني في زنزانة، جلست تلك الليلة الحديد، تخيل حديد مربوطة يديه. يقول فناديت صوت حتى جاءني السجان، قلت أطلقني حتى أتوضأ بس. يقول راح استأذن وجاء فك يديني فقط. يقول وتوضأت. يقول وقضيت يومي في صلاة. طبعا هذا الكلام في رمضان. يقول فلما جاء الليل رفعت أكفي إلى السماء، قلت اللهم يا سيدي غر هذا الفاجر حلمك، اللهم إن كنت أنا على الحق وأن كتابك كلام لك وليس مخلوق، اللهم اكفنيه بما شئت كيف شئت يا رب العالمين. هذا الكلام بعد صلاة العشاء، جالس يصلي التراويح في السجن الحالة في الزنزانة، انتبعت شوي قبل صلاة الفجر. يقول قمت على صراخ الناس في القصر يصايحون يسألون الناس وش الموضوع، قالوا مات الخليفة المأمون، مات في تلك الليلة. يقول العلماء ما هي إلا دعوة الإمام أحمد. ولذلك أنا أقول أمن يجيب المضطر كما قال الله إيش إذا دعاه. كثفوا الدعاء يا جماعة، كثفوا الدعاء للأمة المسلمة المضطهدة اليوم. أنت يلي تجدين من الظلم والاضطهاد إذا رفعت أكفك إلى السماء أبشر بالخير. وأنا أقول لي أيضا للظالم أو من يتعمد ظلم الناس، لا تعرض نفسك إلى مظلوم يجلس على سجادته ليس بينه وبين دعوته بين الله حجاب. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول الإمام أحمد في المسند لو دعا كافر مظلوم لاستجاب الله دعوته. كافر مظلوم يدعو يستجيب الله دعوته، كيف مسلم موحد؟ فلذلك احذر

وللعرش كنوز يا عباد الله، فمن ذلك خواتيم سورة البقرة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع من حديث أبي ذر أنه قال: أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. آيتان لا ينبغي لمسلم إلا أن يحفظهما ويحفظهما أولاده ولا يفتر عن قراءتهما ليل نهار. ومن كنوز العرش قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي ذر قال رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. ومن الكنوز أيضا الشهود للعبد يوم القيامة، التسبيح والتحميد والتهليل. أخرج ابن ماجه وصححه الألباني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ تحب أن يذكر اسمك عند الله أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟

0: الدعاء له أوقات وأحوال تكون أقرب إلى الإجابة، أما الأوقات فمنها ثلث الليل الآخر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومنها حال ومنها ما بين الأذان والإقامة، فإن بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. ومنها ساعة الجمعة، وهي ما بين دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة أو آخر ساعة بعد العصر، فإن هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أما الأحوال التي ترجى فيها الإجابة فهي حال السجود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومنها حال الضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إلى دعاه، ومعلوم أن المضطر يدعو بإخلاص وافتقار واعتقاد أن الله قادر على رفع هذه الضرورة، ولهذا يستجيب للمضطر ولو كان كافرا، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الطوف دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ومنها إذا كان الإنسان مظلوما فإن دعوة المظلوم لا ترد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه مواضع وأحوال مما ترجى فيه إجابة الدعوة.
1: فضيلة الشيخ، ما شروط الدعاء المستجاب؟ وحدثونا عن آدابه، وما رأي فضيلة الشيخ بمن ينشرح صدره ويبتسم أثناء الدعاء إيمانا بالله ويقينا بالإجابة واستحضارا لعظمة الاتصال برب العالمين؟
2: من أهم ما يكون شروط الدعاء الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الإنسان بدعائه لله عز وجل مستشعرا فقره إلى ربه وغنى ربه عنه، مستشعرا قرب الله تبارك وتعالى عند الدعاء، وإجابة الله تعالى للدعاء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن آداب الدعاء أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. ومن آداب الدعاء أن يلح الإنسان في الدعاء ويكرر، حتى وإن تخلفت الإجابة في أول مرة أو ثاني مرة فليكرر، فإن الله تعالى قد يمنع العبد من الإجابة، قد يمنع الإجابة للعبد في أول مرة من أجل أن يزداد في دعاء ربه وافتقاره إليه، وأيضا يكون امتحانا للعبد هل يستمر في دعائه لله أو يستحسر فيمتنع. فألح أيها الأخ المسلم على ربك في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. ولا يحل للإنسان أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء محرم. فلو دعا على شخص في شيء لا بشيء لا يستحقه هذا الشخص فقد اعتدى في دعائه فلا يحمله. وللدعاء آداب كثيرة معروفة، ويرجع في ذلك إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب. وللدعاء آداب كثيرة معروفة، ويرجع في ذلك إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب.

قال وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. هذان وقتان عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافق

يطلقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير، ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال. أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال: إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.

0: بهم فلا يستعجلون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، من أروع ما قرأت من قول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدلا منك قريب. اعتني بنفسك واحمها ودللها، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق. تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك. فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك. لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام. وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله سبحانه وتعالى. فقط احمل هما واحدا، وهو كيف ترضي الله. لأنك لو أرضيت الله رضى عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. لا تيأس من حياة أبكت قلبك، وقل: يا الله عوضني خيرا في الدنيا والآخرة. فالحزن يرحل بسجدة، والفرح يأتي بدعوة. لن ينسى الله خيرا قدمته، وهما فرجته، وعينا كادت أن تبكي فأسعدتها. عش حياتك دائما على مبدأ: كن محسنا حتى وإن لم تلقى إحسانا. ليس لأجلهم، بل لأن الله يحب المحسن. أرخي يدك بالصدقة ترخى حبال المصائب من على عاتقك، واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ولكن يحضرني وحضرني فجأة كلام والدي علامة الشيخ المقرئ علي بن عبد الرحمن المشهور بالصوفي رحمة الله عليه. كان كتب لأخي الكبير وكان في السعودية، فكتب له رسالة، فمن ضمن ما كتب له قال له: واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله، واعلم يا بني أنه لا يهجر القرآن إلا من هان على الله. تريد أن تعرف مقامك عند الله تعالى وقيمتك عنده، فانظر القرآن في حياتك. إن الله سبحانه وتعالى جعلك مرتبطا بكتابه، لا يمر عليك ليلك ونهارك إلا وأنت مصاحبا له تلاوة، تدبرا، قراءة، وردا، فاعلم أنك شيء عند الله. الله سبحانه وتعالى يعني يحبك، والله سبحانه وتعالى جعلك يعني محفوظا بعنايته وبكرمه. من الذي يهجر القرآن ويتركه؟ الذي هان على الله، الذي لا يبالي الله به. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالله تعالى داوا كارم بخاتري ناوجوانا كاني صفة برزكاني لغناح من خوش بيت لغناح دايكو باوك من خوش بيت ستر من بكى لدنيا ولا قيامت بومتي محمد قبول من كات ولا شفاعتي او محمد نازدار عليه الصلاة والسلام لصاحي محشر محروم من نكات نمن نئوي بريز امين يا رب العالمين. بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام لقلبني اسرائيل واوشل صالي كواشل صالي عقوبية لناو صحراي سيناء بردي يا نسر. دارا لألقي بيشو بحس ومكرد لبر أوي كوا فرماني خوايا نشكان نسونا ناو أخر. دارا لألقي بيشو بحس ومكرد لبر أوي كوا

ناو سيناء ناو صحراء سيناء أو صحراء قرميا لبلاو لامتحانا بن وعقوبيك لبر أويك وفرماني من ينشكان استابني إسرائيل لناو صالي عقوبيا درجيت چنها ميل دبرنها من روجيك چنها كيلومتر مسافة رئكن شور رئكن بياني كاتيك خورد هل ديت تماشايا دكرت قرانتوا أو شوني كوا يكم جادسيان بيك دو كوا حركة بكن بو شوني كتر بيچن طال بيت چن قرز بيت بوي أمشل صالة مسلماناني بريز لناو أو صحراي سيناء هاتنو درويشتن هر أهاتنو أو شوني كوا ليان دسي بيدكر كخواي قولا فرمي فلا تأس على القوم الفاسقين هيش خم نخوي يا موسى بو قومك كصفتي حالي أنا فسق كزور بآساني لجير فرماني خوا درجن ومعصي تودك بويا أرضي سيناء أرضي صحراء نآبي تيايا نزرعي تيايا نخواردني تيايا وكو أو صحراء نيتر إلا لشوينيك لم لا لو لا أقل زلكاويك هبو أوش بوري آثاري باران باريزستان أقر ما بيتيايان مسلماناني باريز أجينا لناو صحرايا كتا أنبني إسرائيلا ديو أرواد ديو أرواد وكو عقوبة أبي أوشل صالتها وكات إن جاء أخوائي قورة جلا في علاقة أبي خليلي لكاتوا لكاتك أمبي غمر الناس درش هذا قليلا بويا فرمي دائما الله جل في علاه لغليان برحم بوا لبرأوي دائما خوي الله جل في علاه رحمتي بيش غضبيتي باشان إكراما بو كلمكي بو بيغمركي كموسى عليه الصلاة والسلام دائما منتي خوي رشان بسريانا بوي أمن لناو صحراي سيناء لناو صحراي سيناء استاكا أو صالانا ذبنا سركا وعقوبية وكوابت حكمي يكي بدأي بعيدام بلام لسر خو وكو محاربيكي نفسي لسر خو هر روجي دجا عداميكي في دوتيت الموت البطيء واتم مردني لسر خو بوي الله جل في علا أم حكمي كوادا وتسريانا وكو عقوبيك لبر أوي كوا باش جزبونا ولوي كوا فرماني خواي قورا جل جلاله جب جيبكا باشا لناو أم صحرايا دينو أرون أوي كوا بيان بول احتياطي أو نما وأوي كوا بيان بول احتياطي نان نما ودواي قران بدواي آوا وبدواي نانا دسيان نكود وبرسيتي هواش هواش واري قاي خوي قرد بر برو الرخولة كانيان أو الرخولاني كوا فيربوبون لسر مائدو باشماوي سفري مصري كانو أقباط كانيان عند أخوار جياني سرشوري وجياني زليلي استاكا او قومية وابرسيتي نك خويان بچا كان يانش كواهي الذنبي كان نية لوي كواه قورا كان كرديان بويا برسيتي وايليان كرد هاواريان هاور بقافي موسى عليه الصلاة والسلام شون فرعون وجماعتكي چيكاتك بلايك دا بوزايا بوسر مصر هاوار عندك قافي موسى عليه الصلاة والسلام استا بني إسرائيل هاوار دكاتا قافي موسى داواي أودكن كوا أمبلايا لسريان نيزيق بيت وداواي أودكن كوا لم صحرايا يا موسى يما برسي مانو نان خواردن من نمو أو من نبا أبي الله جل في علا داوال الله بك جل في علا أو من بوبكات كخواي قولا فرميت بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى
كلوا من

طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني فرمي لو آياتي طه ولا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي. خوي جورا جل في علابة كرمي خوي لو صحرايا كوا كوا قرمايا كيسري كشلستوينيت وصحراي سيناء ومصرش مشهورة بقرمي. وظللنا عليهم الغمام بلا هوري أناد بوسر بني إسرائيل لو كاتي كوا أخوتا لو كاتي كوا هاتو شو ذكرت أم هورا لستريان أبو العاسمان بوي كوا لحرارة وقرمايا خور بيان باريزيت. يا سبحان الله أما نعمتك يكم أو السيبر بو أوي كوا لقرماي صحراي سيناء بتان باريزيد لقرماي. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. خواي قورة جل في علا نعمتي دو مسيامي عند داتيد كزور دون نعمتي عظيم دون نعمتي قورة. خواي قورة جل في علا با حكمتي خوي خوي دزاني بوشي أم خوارنا كانت قسمتي بني إسرائيل لنا أفصح رأي سينايا. المن والسلوى المن أوبو وكردواري خومان دلين وكو قزو حلوائشي قزو شيريك بو لنا أفصح رأي سبحان الله كاتيك شو دخوتن وكو باران أباري سرخي مكان يعني نوع حلوى يقبو كبيدو تيتمن أباري سر دارا كان قلاي دارا كان شون قلاي دار قطر أو قريت أخوي أفرمي سبحان الله مش شو يقدر باري سر دارا كان يعني سر شتو مكا كان يعني سر خي مكان يعني أو كوابيان بوا باني كهل دسان هل هم ويان كودا كردوا بباكي وبجواني ايان خوار كوا خوار نيكي زور بقوات بو او كاتو ساتا كهرمو بروتينة چونكم خواي قولا خوي ازدانيت ام قوما لنا ام صحرايا بيويسيان بمجور اخوار دنها يبوي كوا جسديان بوي كوا بدنيان مقاومي او چن صالع عقوبة بكوا كوا خواي قولا جل في علا دايا بسر بني اسرائيلة بوي مسلماناني بريس باني كهلسان سيريان دكرد ما ديكي سبي جوان وكو غزو بسر خيمكانيان يان بسر قلاي دياركان بولو سحرايا ومان شهرهم ويان كوين دكردو ايان خوار. اما نعمتي دوم نعمتي سيم اما خواردني بانيانيان خواردني اوارانيان كاتيك شو دهات طائريك بلاوريك بوخواي قورة جل في علا مسخري كردبو اي نار بولاي بن بولاي بني اسرائيل بولاي خي مكان يان بوي زور كاشه كدنشت نوا في دوتي الطائري السوماني بلاوريكي سومان ناي سوماني بو وكو زماني امروكو بوري خومان وكو كو بور اوش سبحان الله زور باساني زور باساني راوي عندك دو ديان قرد راي الناكر واخواي قبرش جل في علا اماني نار بويان زور بزوري بوي كواب باكي وشاكي تري لبخون بوي بني اسرائيل لم نعمت قورا نعمتي سيبر للري هورا والله جل في علا كريتي بسريان ونعمتي قوشت كواب تنيان بقوا دكات ويان لبكات تحملي قرماو نار رحتي صحراب كان ولا همان كاتا أو قزويا كوا ماديكي حلواي شريني باكي جواني السبي بي أوي كوا أخويان آزاريان بخون بي أوي كوا عزيت بخون بي أوي كوا آزاريان بي أبقاد بآساني أهات بردسيان أيان خوار كخواي قويا فرميت وتمت نعمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا يمن نعمتي خمان رشان سر بني إسرائيل لبروي كوا آراميان قرد بران بر أو أمري إيما نعمتي غمام واتسحاب كأياني باراس لقرمائي خور ونعمتك عظيم نعمتك عظيم بني إسرائيل دجيال لناو صحراء سيناء يكم أوسي بريان هيا دومينيان طعاميان هيا سيمينيان شرابيان هيا
چوارمینیان غمامیان هیا پنجمینیان امنیان هیا امن اوان لاو صحرای سینا وکو امان بخوایان در جیان هیچ کسی کن لانه بوا و دجمنکش یان خوای گوره خنکانی و دجمنکه یان خوای گوره جل جلاله بکرمی خوی للاوی دا اذن امنیان هیا امانیان هیا خواردنیان هیا خواردنویان هیا صحابك شيء بسري أنا وتأوكو سيبريك سبحان الله أم الله هور وازي لي الناها ورد ما وي أوش الصلاة وازي لي الناها ورد بويك وأوان دائما لنعيمة بجين سبحان الله لنعيمة تان قيناك مع عقوبيك وخواي جورج جل في علاه دايا بسرتا بلان الهمان كات خواي جورج كرم كرمين وانو بران برد إكراما بو في غمركا وبيش في غمركا خوي بالرحمة الله جل في علاه ودومينيان يوي بني إسرائيل كخواي قوري لو زمانا كيوي هلب جاردوا وبيغمراني ناو ايو ناردوا هدفي اوي با ايو بوا كوا ايو حاملي عقيدة بن حاملي رسالة بن حاملي بيغمراتي بن حاملي كتابي آسمان بن كوا توراتو دايا بيان الله جل في علاوي استيوتي لو زمانا بني إسرائيل قيادي كوري زريبكات بلام أمان سبحان الله لبرأوي كوا دائما نكوليان ذكر دائما عزيمتيان نبو برأمر أمركاني إخوائي قورة جل في علا أو أمرون وأهي الله جل في علا بوي دائما سبحان الله الله جل في علا بعقوبة ولام يعني أدايا وبوي كوا بقرنا وسر شقامي راستو باكي إسلام بوي دواي أمهمو أمنو أمانو خواردنا بني إسرائيل بني إسرائيل قومي في عنادة حتى سر إسقان حتى سر مخ عناديكو حتى كو سر إسقان صفتي فسق فجوري هي بويهاتنا لاي موسى عليه الصلاة والسلام وتيان يا موسى كأخوة يقول أفرمي لآيتي شخصي بقرة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قومك قومك أونيك وعزيمتي أن هبيت لدواي ويكوا من ينبوها توا سلوا ينبوها توا سيبر ين هي واتهم أو أم خواردن هم خوارد نوا بلام تحملنا كان تحمل ين نكر هات نقافي موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى يا موسى دوا لخوابك خواي جورا أو ما مداتيت يا ما تحمل أم من ناكين يا سبحان الله يا ما تحمل ناكين يا موسى دواد ليكين كوا خواي جورا داول الله بك كتو كلمي خواي قول او ما بو منيريد موساش عليه الصلاة والسلام داول الله كات فرمي يا رب العالمين بني إسرائيل داي اوام ليكات بأمري الله لبرشاويان بأمري الله خواي قول امركات موسى يقدارك يا موسى او داريك وابيتا او داريك ولبردن فرعون فرد داب بومار او داريك وداد لبحر وشقبو هر او دار افردا هر او دار لبردك بدا بردك لو يا ابو سبحان الله بردك لو يا ابو افرميت بامري الله جل في علا يقداري دا لبردك ام برد شوار دوان زكاني ليتقي وكان هات نخواره لسر حسابي بني اسرائيل كوا اصبات كان بني اسرائيل كوا وات نسبي هدو دوان زك ركي يعقوب عليه الصلاه والسلام كدوار دوانزا برابونا كهر دانيكي عشرتكي هبوا تيريكي دروس كردوا خواي قولا فرمي قد علم كل أناس مشربهم بوي كوا هر جوغايك بو صبتيك بيت بوي يكيك بيلا كوركاني يعقوب كإساء أمانا نوي أوانا انجا خواي قولا فرمي كلوا واشربوا بخون وبخونوا من رزق الله أما رزقي خواي أدريتا إيوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين لو صحراي سيناء كهر خويانا كهر لقل أو بيغمر الناس دارن خواي قولا فرمي أوا خواردن أوا خواردنوا
أو نعمتي من بوئيوة بلام إفساد مكن إجرام مكن جرأة نبي لسروي كوا معاصيب كان بلام أم قوم خبيثة هر معاصي أكردو هم إجرام يكت لكاتك أوكو معجزيشي قورا بيك داري موسى أو بردة دوان زكاني ليبو حتى لروايتك فرمي بردك كاتك هل يم بقرده لسر زوي أوك أوسطا وشي كاتك غريكيان بوايا دان منها يا بوستر زويك سبحان الله لو كنا أنا وكان تقين وهذا ندرو واتبورك وشونا بردكان لقى الخوان يهل قردوا وشي كاتك داين ناوة أوك هاتوو أمان آوي خوان خواردوا وأم نعمتش وأم خواردنا لقال أم خوارنوا مقابلي أويك ولزماني فرعونا ولكاتي فرعونا أيوه زور عذاب تان خوار أيوه قوم يقبون تحمل تان بو ظلم تان لكرا إجرام تان لقلا كرام نالا كان تان سردبرا إكراما بو أويك وأيوه اللي تحمل تان كرت وقوم يكن أقرن وبو يعقوب مقابلي أو الله جل في علا أم رحمة بيكانا وصحراي سيناء بلام نفسي يهودي مسلماناني بريس نفسي يهودي نفسيتي خبيثة نفسي يهودي وكو أجلكم الله حرمت ميبوتان وكو مشك وايا وكو جرج وايا مشكو جرج بيكانا وقفصوا برو قوشتي بري شتي باشي بري نايخوات إلا بيدرشيت أجلكم الله برا بوصر زبلانا كان برا بوش شويني بيز لبرأوي كوا خوي نجسة هر أروات الشوينة بيزا كان لشوينة بيزا كان نانا أخوات أم بني إسرائيلش أو طبعيها بوا سبحان الله سبحان الله طبعيانوكو طبعي مش كواي دايما حزيان لخباثتا حزيان لونيا وبعزت بجين بكرامت بجين قوم يكن سبحان الله تناند مراعاتي أدبيان لقل موسى نكرت عليه الصلاة والسلام بويا أم نفس خبيثة تحملناكات أم دو جور خواردنا أم نعمة رفضكات دين الله موسى عليه الصلاة والسلام زور بأدبي بيوي كوا مراعاتي بكن بيوي كوا رزبو بيغمرياتك دابنا دين الله دليان وكو قرآن نقليكات كخواي قولا فرمي بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا موسى جاري كتر وقالوا يا موسى بزانن نالين هاي بيغمري إخوة وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد يا ما آرام ناقرين برامبر أم خوارنيك ومن سلوايا أم قزو لقل أو قوشت الطائرة يا ما تحملين لاقي لن نصبر على طعام واحد سبحان الله قد لجيان تان بني تانا سيريك يا صحابة كاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو ما نبيت داوا كاري أو هادني لبيغمر بكان عليه الصلاة والسلام قد نيان كردوا يشيك لما أنا يشيك للصحابة كان بنيتانا بدري الجاي تاريخي أهم صحابة يا بليت يا محمد إلا يا متهيب يا غمري إخوة يا نبي الله يا رسول الله بلام أمان دلين يا موسى داوى لأخوابك و يعني داوى كاريك سبحان الله داوى كاريك ظاهرا حياة بيوانية شرمي بيوانية يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك سبحان الله فادعوا لنا ربك نالين ربنا تودا ولا پروردگارت بك لخواي خوت اي خواي ايوانية اي پروردگاري ايوانية اي مگر او من نسلوايا بكرمي او نية دابازي بوتان اي مگر او نية بكرمي او رحمي او شفقتي او فرعوني لو ياخن كان ايو بيرزگار كرت بو قوميكي خبيثا بو لنمك حراما بو من أخوانا ناسا بو من الرزبو بيغمر دانانا والرزبو بقاوي بيغمران دانانا والرزبو دين دانانا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها يا سبحان الله داوك هاريكي دني دار موسى أم دعايا لا الله جل في علا داواناك لا برأوي كوا داوايك دنيئة ولا برأوي كوا داوايك إنساني أهل عقيدة أم داواكاريناك بوي أمش لأخواي قورة جل في علا داواناك شرمك داواي أوليك هاي مسابة خوابلي بازوي باقلمان بودركات
سوزه من با درکات، پیاز من با درکات، نوگ من با درکات، نیسک من با درکات، یا سبحان الله. بلام خواهی گوره جل فی علا لسر زمانی مسافر می قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. ایو اویکوا چاکو پاکو خواردنی کی مهمو پروتینی زورو خواهی گوره بکرمی خوی دایتی ایو او ازانی لسحرای سینا او بدن ایو پیوستی بو خواردنه یا او گوشتو گزو او نوع حلوای رفضه کن بوشتی که دو خو... یعنی ل... ل... بوشتی که مرتبه ناگه ده مرتبه او دوانه یا ل... ل... رزبندی خواردنه. او داوی پیازم لیده کن، داوی سیرم لیده کن، داوی سوزم لیده کن. بوی مسلمانانی برز ام قومه، ام قومه قومی پیاز خور، سیر خور، پاقل خور، نیسک خور، اما امرو بول سرزویا 4 میلیون حکمی سرزویا کن. کو مسلمانان، کو اهل عقیده، کو اوانی کوا شایتی توحید دن با الله جل فی علا، کو اوانی کوا دلین محمد رسول الله او پیغمبر اخوا خویتا ما بو، اما نه دنیا برز بول زمانی، اما نه وجود یان هبو، اما نه ناوی یان هبو نوی، اما نه ناوی یان هبو لزمانی پیغمبر اخوا علی الصلاۃ والسلام. ای بو امر حکم سرزویه کن لبر اوی کوا مسلمان، مسلمان بداخ و چون سر اخلاقی بنی اسرائیل، اوی کوا اسرائیل دیکات و بنی اسرائیل دیکات لو زمانه امر امتی محمدی که علیه صلاة و سلام بویا ناو من نما، هیبت من نما، عزمت من، وجود من نما. شرم ناین گرید داول پیغمبر دکن دلین با پروردگارت نیسکو نوکو آمان ما مودر کات او شفر می او بد لکن بوا ما دم هر اوائه او باور رازین، اگر او خودتان باور رازین اوشتی که بسیطه. او من نسلوایا خواهی گوره جل جلاله کعبار یعنی با امری خواهی او لکات چی نیا خوکوکو توقیت توقیتی نیا، یعنی او پورا او تیرکوا دیه با اسانی اوائی گرن اگر خواه مستخری نکرد بید خلکی بر راوش با قرصی ای گرن او پول پول با ایو دید ما دم ایو ما گرنو بسیر و پیاز اهبتو مصران. او یک وای او داوا ایدا کن پیوست ناکم لخوا داوا بکم او داوا دنی ای ایوا کوا مرتبینیه کوا پرشارکتان شرمی پیوننیه حیای پیوننیه اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم برون بهر شارک اقرنوا بو مصر بو زماني رزيلي برون بقرنوا بو ياكا يعني هر شارك يتر او اويكوا ايوا دتانويت لشاركان يتر هيا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم باشا. وضربت خواهي قولها فرمية وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله خواهي قولها فرمية دواء أو دواء كارية زيادة الرسوة يعني مكرت غضبي خمرشان سريانا زليل يعني مكرت وأوان مستحق بنك وأخوها غضب يعني لبكريت ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله او انا قوم يكبون كفريان باياتي اخواي جوركرت وجراتيان بول لقتلي بيغمران لكشتني بيغمران كوا اعلى طبقي انسان مروفياتين لسرزبيه بغير الحق ويجكم عليك ثانيه كشتني بيغمر اخوهر بغير حق اينا كجراتك دزبو بيغمر دريشكات ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون راسي قوم يجبون قومك معاصي قومك خبيث وقوم يجبون ببردوامي تعدايا كردوا كانوا يعتدون بويا دواي اوي كوابين مساق سناكات شرم دي انجريد قرآن اش بحث وناكات كاية دواي داوا كاريكا وكوا كأم افرمي برون بو هر شاريك مادام ايو بو رازين بو جياني رزيلين رازين نیستن گرک و نوکتن گرک و واستن لوا آورد و اول شارکان تر دست که بید دیاره نی بینید که وانه تو ببکن یعنی پشیمان ببنده ولی که وان مساد دارای نکرد و بویان علی صلوات و سلام چکم آو نعمتی که وان دژیان تی این نعمتی جوربو که خوای جورا فرمیه صورتی طاها فرمیه ولا تضغو فيه فيحل عليكم غضبي آو نعمتی که وادا مبیتان معصیه مکن بقصی مسابکن علی صلوات و سلام فرماني موسى نشكينن اما اغشكانتان او كات حلال دبيت
عذابي من بوئيوه. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وأوكسش غضبي من عقابي مني بو حلال بيت فقد هوى أو قمرابو بلام خواهي قول جل في علا لها من كاتشا وكو حكم يبادا بسريانا كوا وهم يعتدون كوا دائما تعدايا ذكرت سنري خواهي اندشكان أو قابيان شبو كرتتو قابي توبة كافرمي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لدواي أوي كوا يو إجرام تانكرت تاوان تانكرت بلام من لغفار ليبرديم هي برامبر أو كسي كوا توبة أكاد او کسی که تو با اکات لباسی تو با اکات بری و ایمان داری و کرداری چاق اکات با صدقی تو با کات به کرداری چاق بکی. ثم هتده. او کات عیشی پاک و چاق کو و او کات اول سر رجای پاک و چاق و درست. بوی مسلمانانی برایز اما چیم که کتربول جیانی موسی علیه صلوات و سلام لقب بني اسرائيل یه مال بروی کوا وقت کمان نما بحول قوتي خواي قولا لا القيدة هاتو بردوام دبين لا چمكي كتر لقل جياني موسى لقل بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام كباب الظانين أم قوما أم هم معجزات أبينيت أم هم كرمي خواه أبينيت ببرتشاويان وأبواي إيمانيان بهاوردايا توبيان بكردايا بلام أم قوما هر عنادي أيان قريت وهر طغيان ديان قريت وهر إجرام زيات الأكل بلام لهمان كرشا موسى هرب تحمل دبي لقلياناتا أو لحظي وفاتك أو جيان ديليت وتا أو لحظي كوا عقبي أمشل صالة لصحراء سيناء تواوكا إنجار بياوي كتر ديت كخواي قول جل في علا ديقابة بيغمر إنجار أو قيادي بني إسرائيل دكات وقيادي جيلي كتازة أكاد كوا زريت كتازة كوا لنا أو صحراء لدائك بن كوا لسر خشني ولسر جياني قرط طالي لموقفي ولا كاتي نار رحتيه لدائك بن بجياني قرسي دين الدنيا وأنا لدوائي لقل يوشعي كورينون أتوانن فرمانا كان إخوائي قولة جبجية دكانو بيت المقدس دكانو صفحية كترة لجياني بني إسرائيل لقل أو بيغمريا إن شاء الله تعالى لألقيدة أتو أتشينا سرشمك كتر لقل موسى عليه الصلاة والسلام لقل جياني بني إسرائيل باب زانين لموقف كترة شيئا كان لقل موسى عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برزان خوش ويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم زالة شتريش ببرزان دقومو لبرنامي كانيا والرحمة بوميدي اوي او كانيا والرحمة ببيت رحمة لبوما لدنيا ولقيامت ده ببيت اوي او كانيا و ببيت كانيا وروشي دوائي ده كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لكان يكي خوي لحوزة كي خوي او توزيحك يكيش من لو كساني كبدستي مبارشي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم او ما بدريت للروج قيامة يا ربي اللهم آمين برزان وخوش ويستانم جيان همي فرصته انسان فرصت لدست خوي ندا انسان عاقل تيغوشتو او فرصتاني كديتا بيشي لدست خوي نادا لا اسلامتي دا فرصه زور من جو رمضان دي نويش دي عبادت دي طاعت دي پاره دي تدستد فرصتي جيان لدست خود مدا بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو اما پنج دي دياري کردو لا حديثي كلا مستدرج حاكم دا هتو لا امامي بهيقش روايات کردو بس انا دي صحيح البانج لا كتابي صحيح الجامع الصغير هنايتو فما يغتنم خمسا قبل خمسين بينشت ورقرة بيشي بينشت بغنيمات يعني او هذاك وتدست شتيشي زور زور شاكل لدست اخوتي ندي بابزاني جوي لبيغمبر بقرين صلى الله عليه وسلم او شتي كذا فرمي او انا غنيمة بيش اوي او شتت بسر بي او لبردستي دايا او غنيمة ورقرة بزاني او غنيمة شي بري زانم كبيغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لبومان دياري دي كذا فرمي يكمشت حياتك قبل موتك جيانت پیش مردنت خوا او جيانت پیدا دا پیش اوی بمری هیچی پی ناکری برزانم کمردی تواب رب العالمین همو کسی چی بمردن زلیل کردو و ایباتو بردستی خوی نا تانی قوتو هیزی تو حتا مده که پاش یوا لید برده گرتو او جیانه که لبردست دایا او همو شتا چاکه دیتا پیش لفرصتی حیات دا لدست خوتی مده فارس کسی چی هی دلی که من دال بوی پید ندکرا که گنز بوی ندکر که پیر بوی پید ندکرا کنجین خواد پرستی که اتبار زنم او سیستمی جیانه که خواه پروردگار به انسانی داده جیان و حیات زور مهمه حیاتی انسان اتوانی واب که خواه خوی راضی بکات جیانی انسان وادت لیده که جیانه چی خوشبختی هبی لوی خواه گوره که باز دکا بزانه چی نوع جیانه نکیه اگر انسان عملی صالح بکا فلنحینه حیاتا طیبه حیاتا چی پاک جیانه چی خوش دلش مرتاح بلان بو کنجینه که انسان رول خواه تبارک و تعالی دکا لوی بر زانم استا بس مردو قیمتی جیان ده زانید پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بلای قبر ایک داتی پر فرمو چه صاحبی او قبر دناسی یه چه فرمی من دی ناسی میا رسول اللہ او فلان کس بو مرد لیر شار دیانو پیغمبری خواه چی فرمو صلی اللہ علیه و سلم بزلوی تیان بگینی بزانی قیمتی جیان چنده فرموی دور که عدنویش بدی بو پیا و صاحبی قبر که به همو سر روی زوی نای گوری تو فرمی صاحبه کم باب رو بس تماشاو آموشگاری زوانه که برای زانم دور که عاد نویش بیدهی با صاحبی قبری بسر زوی هموی با کامل نای گورتاو چون که او دزانی استا پی نکره توانای نیا بلا مزانی قیمتی و دور که عاد نویش چنده زور میهی با برای زانم اگاتن لجیانی خوتان بی با او جیانه ببلاش نروا باشته که تبی هر لای کم لروج قیامت كل حيفة لروج قيامة صحيفة ليكن وهم روج فينس فرزان ويجي تيدان بي بجماعات سنة كاني تيدان بي تماشا صالي جارك كان روجي بكامل تيدان بي روجي سنة النبي استمت زاري سيرم بونو عافرتان دي سبحان الله عافرتي والله ما مستا بارسال رمزان بينا جيرا اه باشا طبيعي بشار انا خوشا كيو قرفتي هي والله او سرگیش دی نور رمضانی قردکم ندایت و یعنی دو رمضان پیشی قردارم پس خوش چی برزم یعنی تو سنتی هر ناکی ناکی هی منجر رمضان غیر رمضان فرزکد وانکی سنتی شر ناکی
ئێمە خەڵک ئەو هەموو ئەجرە کۆ دەکاتەوە لە ڕۆژیدا مانجی شەوالیە دوو شەم و پێنج شەمە ڕۆژی دەبی سێزدە و چاردە و پازدە لە مانجی عەرەبیدا تێدا بە ڕۆژی دەبی عاشورا بە ڕۆژی دەبی عەرەفە بە ڕۆژی دەبی هەی ڕۆژ ناڕۆژ بە ڕۆژی دەبی ئەو هەموو سونەتەی ڕۆژیمان هەیە یەک ساڵ سووراوە ئەتو هێشتا فەرزەکەت نەدایت و کەواتە سونەتە قسەی لەسەر نەکەیت يك روش لبو خواب روشيبا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وشو عن النار 70 خريفة حفتا صلى أقري جانم بدور دكوية و تنانت بوي يك روش لبو خواب روشيدا جيان فرصتا اگر خوا أمانتك اللي ورقرت يوا چد لودا مين يتوب زانم او جيان لولا دستخود دادي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم بغنيمت وريقرا كره تماشا انسانك طاقتي ني جاري وهي لما بيني مرغو مردنا تماشا خوشت كقلب الساغه بيد ذكري لو برزانم قد تنبلي مكه لجيان دا زور هول بدا لبو روج قيامتك كبيد ذكري ما دام اوجي انا لبرد السدايا دتواني زور كارب كي لبو خوي تبارك وتعالى استفاده لجياني خود دابكي بلان بداخول او كساني سبحان الله تماشاك همو جياني بهذا الرؤية ببلاش جاري وهي خسر الدنيا والآخرة نا دنيا هي نا قيامتي هي قرب السري لوي دنيا زور خوشة پیغمبر وعي فرمه صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دنيا خوشة وخوش تريش تجل دنيا وإنسان آفرتش صالحة فاشان بزان پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیه السلام وصحتك قبل سقمك كتندرستيت باشا پیش اوی نخوش بکوی كتندرستيت باشا صحتت هيا لو او وقت ناقوز يوا پیش اوی نخوش كوی نخوش كوی سست بی بيتاقد بی كاكن ویجا کام بجمع دکی جاری ویلی برو پید ناکری جاری و بدانشتن نویجه دکی لبرو پید ناکری مانجو رمضان دی نخوشی ناتوانی بروجی بی عذرت هیا که نخوش دوی زور شد هیا اگر لقلب ساغی دا بایا پید دکرا استا که قلب ساغه لو نایکی نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ پیغمبر فرمی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نعمتی زور کس پیو مغرور پیو فیریان لیکراوا نازانن او دو نعمت قيمتي تنزورة في غمري خواه دفرمي صلى الله عليه وسلم يك تندرستي باشا دو هم دفرمي كاتك كفراغتي مجالتي كاتتي يعني ليرة تماشاك او قلب ساغي برزانم قلق مهمة انسان كاتك قلب ساغة بهر داواز لخواب كبري خواه نخوش نكو او اي نخوش بل خواه شفان بدي تندرستي لو انسان شتي زور زور باش لو اي برزانم پیش اوین خوش بیو طاقت نمینه عبادتی خواه زور بکا رول خواه تبارک و تعالی بکا کاری تاکه زور بکا تندرستید باشا دوائی نخوش دکوی لسر جگا دکوی پید ناکره بی طاقت دبی اصلا انسان اگر صحتی باش بی لکاتی صحت باشی دا خواه گوره پی خوش او انسان عبادتی بکا لكاتي نخوشي دا قبيكا دو جار رب العالمين في خوشا هم نخوشا وهم عبادت اجدكا زاري واه سبحان الله لكم القابة برتاود دا كوي ببي توانوا قلب ساغا كان عبادتنا كان نخوشا كان زيادة الرول اخوة تبارك وتعالى وانده الشكر وانده سباسي اخوة قولة دا كان تبيني كسي چي قلب ساغي تاچش او زورشتاني نية لوي برزان تماشاش خود بكاغر قلب الساغة او نعمتي قلقل قوري اخواي قولي فيداي وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ناتواني حسابي بكي حندزوري يق نعمتي اخواه كواتب با او قلب ساغي او توانا انسان بتواني بكاري بيني لبو رزامن دي اخواي پروردگار ورب العالمين بتواني بكاري بيني لو كاري تاكا بتواني هنگاوي زور في باوي لو مزقوتي تزاني لروجي قيامة إنساني واهي بانجي دكن ورا فلان كاس أوي ملايين شقاو تهاوشتي لو مزقوتي بوتا ما ندريزت بانجي دكن وا بانجي ورا أو أثري أدريتو
او تمنا هم صرف كلا ريمز قوتي لا ري مال اخوا هاتون وسونك او قلب ساغيب او بكار هنا او ذا پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك لو كاتك فراغتي دست بطاله پیش اوي سرقال بيو پيد نكريتن خلق لو استفاده لفراغناك سبحان الله يق لو نعمه قورانيك اخوا بانساني بخش زاري وادستي بطاله قران بخينه دور كعد بيشبك ذكري اخوا بزبان بك يعني او انا إذا ما دام فراغت هي مجالك هي بيش أوي مشغول بي أو بغني مدور بقرا كتابك بخينوا يعني إنسان فراغ يخوي له بلاش دا همو دولة دنيا ببين بري زارم كبا بيش كوتن بس بيش كوتن سوديا لفراغ ورقد لوقد ورقد لكاد ورقد أما شمو إيشا كمان بويت أوي مگر یه استاد فراغ من هبی دستیل سعی خانه دادنیش که که وسط که لیرو کنه ولی وقت که خون دکوچم وقت دکوچری هن استفاده ای دکری خلق استفاده ای لوقت کرد تی دکری چونه سر مانگ خلق چی دیکش استفاده ای لوقت نکرد لسعی خانه دانیش تی از سعی شیرین دخواهند دیش لمای دخو عرب ود پی دکری لوزی آتیش وقت خوب پیامک صحیح بخاری دگو تو رحمتي خوالي بعالم بو أهلي دين بو فيهابك بيه داد لي برسي قوتي كاكا عالم سوى سرمان جو يتورخي يشي صحيح بخاري قوتي آخر أتو نلقى عالم يتوى سرمان جو نلقى ربا صحيح بخاري فير بو إيه كاكا تهرشتا جبكا إيه ثانية ما يشي صحيح بخاري داكين آموشقاري خلق داكين فراخ رابة بري زانم إنسان أكوشي إنسان دالغالي دا توشي وسوسة دبي كل إنسان مسلمان بي إيش دبي بي كار دبي هيز زوق مني ناتانم هيز بكم بي طاقتم والله إنا زانم سبكم كون أزاني سبكم براي براي سب دنيا يك أسكار هي كتاب خيندنا وهي سرداني كردني خلق هي كار كردني هي إيش هي يعني إنسان كو بي إيش دبي تن أصلا إمام عمر بن زارة دي فرمو والله ركم لو في أود أبتو نا إيش دنيا كان إيش قيامة دكا لو قريد السبستان دانشتي عفرتك ببين لما لو أجر فراغ يبي روها لو قوري دانش ما بروخو إيشيبك جهودك نتيجة زور جوانبي لوي برزانم كاتك فراغك لبردست الدادبي أو فراغ بقوزة واستفادة ليبك جاري شتيكم خين دو زاقر النكتب يعني هر قصيبي ككرديان بلام شتيش جوان بالمهم طلع نیابانی که اتوش شیخ الله بازاری هولی دیتی او خالق همون دیو دستیل نوی او سیدک نوانه گفته ولله وند چند بیشین دینو دستی نگویی مادام بیشین با ساعتی الکترونی درست کرد لو ما زنای کند زنی ساعتی الکترونی درست کرد تا او کابرای بیش درستی بکه بلای او دکا که خالق ک بیش دبی یعنی شتی چی دستی درست که کاری چی دستی درست که شتیک دکاتن یعنی چند جوان انسان زاری وحیا لناوسز نکند او آخری کن يعني كاركا دستيان بايش ديخي هاشا تنبر تنبر دانيش تهيز ناك لوي ايما براستي اگر هول بدين استاش وكو انجليز مقولة شي هي دالي لچه دست بيكي درنگ نيا دست بيبكا ايش بكا اتوي ببيا عالم اتوي ببيا كسي چي گورا اتوي ببيا انسانك ايشي لو بكا يعني نا كري لو گوري داب نشي بتبي لهيت خوراي ببي بشتي من طلب العلا سهر الليالي هركسي قوراتي بوي دبي شون خوني بكا دبي ماندي بي دبي استفاده لوقت كاني خوي بكا ولا كاتا كاني خوي بكا والله برزان استاجر كات بكرابة بكرابة قيمته تشزوري طبعا للمعلومات لاوروبا حتى يستوعن اللي كدي الهندي ولاد لاوروبا كات دكرن دكرن يعني خلق يدسي ضلي كاد أداة حكومت كود إيداتي دسيتن خزمتي بيريك دكا مثلا بقول من 300 ساعات خزمتي بيريك كده يلا بانغلو إيدادني كبيتاقد بي بير بوي كسيك اللو ديني نو دي 300 ساعات خزمت الدكاتو لو استفادة لوقت خود كي قربي إيش بوي يعني يستا تماشا دكي إلا دنيا دا حرها مشتاق يعني بس استفادة لكاتك دكا سودي بيدا قيني
لبرازيل اگه کابرای اساسن میکتابه بخینی تو چار روز لع عقوبه کی کم دبتوا لسزن کی بن کردن کی لو تسو استفاده ل وقت کی کردیا یعنی هر کسی سود ل وقت و کات کی ور بگری براسی ل هر جای گایک بی او انسان پی برس دبیتوا انسان بس بو دروخه داب نشی خلاص او ویران دبی جیانی پیغمبر تمشاک صلی الله علیه وسلم هاتو ماری پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم یکم جار وحی لو هات وتي دثروني دثرون دام بوش دام بوش فاي قولوا فرمي يا أيها المدثر قم فأنذر هستا قيد بوا فأنذر عالمي بترسينا بانجان كبري وحملو هاتيا قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر أوانا شموي بصبر دكري وانا فيش يقولتي فاي فرمي زلوی کاتی که فراغت هیا او فراغه برای زنم به بلاش مده میله بلاش بروات نه ایشی دنیا که نه ایشی قیامت که افرته که لما علی همون زالت زل بل بوزه ایشی دبرو خود فیر که میردیده که کاتی هاتی ها والای و نازانی هیل که رونه چی لینه لو نازانی بس پیمبره لبرت نازانی زحمتا شته چی قرصا ادی همون روزه هیل که رونه لبع سایتو لینه دنه ادي همو روزي مرقه و برنجيان لينه دنا لو نازاني ليني لو اوها تنبر بولي زي خود دانشتي ولا دستو پیس پیا ولا دستو پیس پیا اوهانيا دستو پیس پیا اشدو بلا ايشه دكا تنبر نابي لو گوري كوراكي مهيز ايشي نكردي والله فيره ايجنه لو فيره ايجنه بي دبرت بابا لو دنيا خلق كوري مليار ديره كال كاسبي دكات ایشه دکلو ابزانی پارکو پیدا دکلی زلوی برای زنم براستی قد اوهام بفراغ و ببطال و ببی ایشو کرداب نیشی و شبابی که قبل حرمی که گنزاتی شد پیش پیراتی یعنی گنزی تواناتی پیش اوی پیر بی که پیر بوی طاقت نامینی که پیر بوی اوی لگنزاتی پید دکره پید ناکره شباب قوت يعني انسان كغنزه براستي د توان شتيب كا استمش اصحاب الكهف كخوي يقولك وصفي عندك انهم فتيه امنوا بربهم انا غنزو خوي يقول وصفي عندك بس پیغمبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام كپیغمبر خوي بتكانش كانديا دفر من سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم جمال بغنزه كي نبي ابراهيم ابو عباس وبتانا دكا بخرابه غنز أوي بقوة بغنز ذكري المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في غمر وعد فرمي صلى الله عليه وسلم إيمان داري بقوة باشتر وخوش ويستر الأخوائي قورا لإيمان داري شي ضعيف لرو لاواس كواتا برزان مهدم غنزي غنز زورشتي في ذكري لش يعني دا يعني يستاقر غنزك بيني برچاوت خونكاني بيدا برچاوي گنزگ بینه تمنی تازه فرادگا ده تویب بی بچه باور که بیوی بی مهندس بیوی بی دکتور بیوی بی کسی چه عالم بز لگنزاتی و ایشی لوب که نتیجه آخری او کسی که او دیوید اگر نشگاه تا او جگاه بز ضبط با او هابلی بلا منیزی که بی توله زور بی اوشتانی که او دیوید لوی برزانم ناکره نا ناکره تو تنبر بي قنز بي و توانات بي و طاقت بي و طاقه خوص صرف نكي پير بو زايع بو او جا لو قره تماشا دكي والله استا پيم ناكره دكا كتلو بقنزي ندكر والله الى دستم سو هار روه الى دستي كباتا استا كقنزي جوي لقصانة دبي اقاد لي بي قنزاتي خود بلاش مدا هيش اوي پير بي بتوانا شتيك بكي بتوانا كمال شت انزام بدي برنامه اقل بجياني خود داني ميل شو روشة تروها بلاش بروات لوي هبوني برنامه لجياني انسان دا انسان دروز دكا جنزاتي خزينية جنزاتي شويني اوهي که انسان بتواني همو جياني خوب پیدا بینه شبابك قبل حرمك
يعني جنز بي بيجو بير بي سحمتا بير وفاردا كوتدست فربيو وابا اساني هرناستيو بلام لجنزاتينا واني دتواني زور شت بكي لبرو بير تيجا قواتت هيا قشون موت هيا اوانا هموي وادروا برو بيشو بس اتو برو باشا ودروي اختواه معقولة او قنزة لو قنزاتي خوي نتواني سودو استفادة ور بقري هندي لا اصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تماشاكي تواويج يعني لا تسرف كردوا لا قرآن خندن لا نواجي جماعات لا جيهات في سبيل الله دوائش هشتا پير نبو شهيدش ولا پينا يخوي ورا او کس ته مشاکه او بی بلو قیامت او لګر کس شي دی کده والله بس د وی ونده من بدره بری خوای ما او قوم انا ما خوش دی کو هدیندارو که اوهان بس لو خاطر چی الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب پیغمبر واجب المصلى الله اسم لګر او کس یک خوش دی او حدیثه د خوش مانک انا خلکانک هيا برو تماشاش یانک او انسان لګن ذاتی چی کردیا چه خزمت ایشی باو دینه کردی او گنزاتی خود با بلاش ما چوینه لکوتای پیغمبر دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم وغیناکا قبل فقری که لکاتی دولمندی پیش اوی فقیر بی خواه مالی دایی دولمندی پیش اوی فقیر بی بتوانش تگلو خواه تبارک و تعالی بکی سیرم با دولمندی لهند روه ها انت ما شاء الله كجاري وازجيشت في دستي فهره چي زوري هيا نلبو دنيا بكاري داني نلبو قيامت كخوا مالي داي برزم نو نازاني او مالا بخوي حتى جاروه لو مالو من دالي خوي زرري هيا رزيلة تتونة من دمور اوانا هم في دقوت ليه الرزيلو اوانا يعني او كسب راستي كتماشاي داكي ما لدايتي خواهي تبارك وتعالى نو ذكا روجي قيامة سود لو مارا ببيني نبا خوشي نبا مالو من دالا كشي نبا دورو برا كشي بلكو بقر جاري واحد دولة من دلو إنسانا كبو بمصيبت نبرو اي نقر زيك ودا بخلق نيار متي كسيك دا بابا خواه ما لدايه لو نايكي طلين پيريجنك لقون ديك دا هبوا ديهاتك جيقايك بوا خلق زور تعنيان ليدا پاري زور بو دولمان بو برام چخصي ندك بلام قصابي كبو همو فقير كاني او منطقه وقوندا همو حفته دا تندوشي لغوشتيان دا بردلكني حرتي بي ناسي با فقير دوشي لغوشتي دا نانوايا كبو ناني دكر حرتي بي زاني با فقير بو نان لوي بلاش بو طلع زور زار تعليق يعني لو بيريجنا هذاك زور دولة من بو بيريجن شتيك بقالو قيامتي خوت بيري آخر شر داري جوابي نادا بالامزان لو جوابي نادا او بيريجنا كاتك كمرت فقيري كان تونا لاي قصابكي كزور زار او فقيرانا تعليق يعني لو بيريجنا دا قصي ناشرين يان بيدقو غيبت يعني كردو قصي ناشرين يان بيدقو چون اکن قصابه که گوتی گوشت با پاره چید که بلاش نمکتی لو تی او پیریش نکه دهات پاره ده مرد او نانوه که نانی ده خلق هر همو پیریش نکه پاره ده چون اکن نانوهش گوتی نان نمه لبروی اوی پاره که ده مرد بداخوا حتا لجیان ده بوی حتا دولمند بوی حد بو بزانه کو چی کردی لو خوا او انده بدزی بشاراوی فی سبیل الله او ايشي دا كد لبو خواه تبارك وتعالى خلق سام في داقو ناي داقو كراتو ناني من داخوي اتوا او قوش داي داخوي امن فارا كم دايا قد واي نقود مردي شر واي نقود او دولة من دي او ها استفاده اليا كا خلق اتواني كري خلقي لبو في بدا اتواني قرزي خلقي في بدا اتواني نخوشي في رتسارة سر بكا اتواني فقيري في لفقيري رزقا كا اتواني كري سيبكا بصاحبي خانو لو خوش بختی لو او دولة من دانی کتوانی تیان مالی چی یتیم بینن خانی چی لو دا بین کنو کلیل که بدن وزانا کلیلی باشتا دنی لروج قیامت یان خوش بختی لو او کسانی که مال هیا پر یان کردی لخوشی بسبب اوی منگانه کری لو دا برنوان
وكو احمد اسماعيل له ليل بياوي كبراستي خوا موفقيك خوا يقول ابي بارزي استفاده لدوله من ديكي خويك بهزاران خلق لو كردستانه سود لباري او بياوي دبيني كسجن له ما مستر كلامي لو دكا يان ديناسي قسم بخوا بجيانم ده نلغري دانشتي ما ندينار تشي استفاده من الفيديا بس اون ديا انسان لو خوا بانصافه وبله خوزغا ديان خلشي وشي او مان هبا هش ما ناكيدم بلان زياتريش مان هبوايا كدولمندا سود لدولمندي كي خور كاكا خلق لاوروبا روحي انساني انساني يعني تماشا دي كي دلي نيوي باركي خو ملياردير ترخان كلواني نخوشي ايدز يعني لواني نخوشي سرطان يعني هي لو اواني كبرم بون منا لخط فرق هجاري زور خوار ودادشي لو او دولمندي بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم بغيناك قبل فقرك بيجو فقير بيتي النمينه شو زاري واهي انسان لو فري دولمندي وا حتى صفر هيتي نما يا قرب سري اذا كف مال تبلون الدبخشي في غمر في المصلى الله عليه وسلم هر مالك بيت دس نايل له سيرو زيات لكن لسلم بي الا كن بي الا قلب قرض داي بني اي خوي وهذا سر فيك دينار لبروج قيامت بتوان صدقه بك ب 20 صدقه جوي بمال من دالي خود بك بخزاني خود بك او زاد واي بدور برد تشاود ببيني بي تشاود ببيني كابراي دولمه برايك تهي فقيرة خشكك تهي لكريسي دايا تهي دقاي مامك تهي نان نية بخوا قربة سري خارك تهي وزعي زور زور خرابة وقردارة او زور دولة من ده زور هستاسرين لو ناتي عرمتي وانا بدي بس بيمر لو قيامتي خود باشا تمشا عالمي ما كفارة مخر كرتو لو بدا مخلشي لا قيامت شو بكل كده او قصانة بكل كده يعني او باري لبيناي خوا بخشيد او دولة من دي كتوانيد والله دولة من دي واهية للروج قيامت بباري خوي دست بهشت او اندي صدقه خير كردي او اندي تاكه كردي او اندي يارمتي خلشي دا او اندي خلق دعاي خير يان لو كردي او باري بويت رحمتك لبو او انسانه زلوي بيش او فقير بي بيش او ماليكد لدس بدي بيش او ندميني بلاي راس وبلاي سبدا ببخش لبو خواي ببخش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاي راس وبلاي سبدا ببخش لبو خواي ببخش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عزيزان خوشيستان دواكارين لالله سبحانه وتعالى أخلاق من جوان بكات، دواكارين لالله سبحانه وتعالى یارمەتی مان بدات بۆ ئەوەی ئەم ئاینە پیرۆزە لە ژیانی ڕۆژانەی خۆمان جێبەجێ بکەین. خۆشەویستان، خۆشحاڵم بۆ جارێکی تر بە ئێوە بەڕێز و خۆشەویست بگەمەوە لەم خولە تایبەتە کەوا هەمووی دەبێتە مایەی

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: وعدته.
1: ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء.
2: أوي جوي لبانغا بيويست بيت بومزغوت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب.
2: أبو هريرة خدا للرازي بيدالي بياوي چينابينا هات خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي اي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسم نية دستم بقريت بومزقوت داواي كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كمولتي بداد لما لونيش بكار مولتي دا كاتي بياوكا رويشت بانجي كرد وفرموي اجود لبانجا وتي بلي فرموی دولامی بدروا واتا ور بومزگود بونویش.

الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خوش كبراني برزم هم ملاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزانم بيش بخواي بروردقار لتن حلقيك وزنجي لباسيك لخزمة إيوي برز وخوش شويز دعابين بو ناسيني تفسيري قرآني بيروزو مدرسة كانيو أو زاناو داناو أو كتاب برزو برزو ببتاني كالبواري تفسيري قرآني بيروزا تاكو إستا لمكتبة إسلامي بونيان هي زناب تاخوتان زانن بوي كوا هر علمي قوريكي وتاتشو باتشكي وأفضليتو رزكي أقررت بأو بابتك علم كدر باري أدوي بقدر أوي كبابتك بابتك برزو بهزو ببيز بي أو بدل نيايو مقامو بيجي أو علمي قورترو برسترو برستر بي أقر زانستك در باري كلام رب العالمين ولناو كلام رب العالمين در باري كتابي خواي پروردگار كقرآن بيروز آخر كتابا بدوي بدل نيايو أو علم دبيت علمي شي صاحب فضله وهل وها بيجو بايا يا ما خوت أنا زانن ويك بالنسبة إنساني مسلمان صرت شوية كم معرفة زانياري وزانستو وهل وها تاوجي هالنجاني دنيا بيني إنساني مسلمان لقرآن بيروز ودس بيأكا وي بقدر أو يك يا ما لخدمة قرآن بيروز بينو لخدمة قرآن نزيك بينو لو علم زانستان نزيك بين كلا قرآن بيروزان زيكي نزيكن الدنيا يو أول نقطة حقيقة نزيك ترين زانست التفسير يك كلو زانستاني ك لدعيك بوي تاريخي إسلامي وحضارة إسلامي وهروع عقلي مسلمان أنا مرحلة قناغي تايبد بخوي هنا فش برب العالمين محاولة دكين بشوازي شي كرد بشوازي چي فخد ووي كوان مسافي چي دود كاو علم خوي بديانو بسطانو بقرب هزاران كتابي لسر مسراون بهزاران زاناو داناو مفسيري قورمان تمني خويان لو علمي بردي تسري محاولة داكين بشوازي چي فختو زماني شيريني كردي من لقل ايوي بررزو خوشوي استاقن قشو دردشي او بابتي بكين هتاوكو بتوانن لو علمي سرداوك هل وكان وهروها معلوماتك تانهبي وكوي ألين مسقف أو كسيا كلها وشتشتش بزاني ولا شتشش بكامليهم وتشتكي بزاني زابو تفسير عزيزانم بيش أوي كأما بين سر تفسيرو قناغ كاني تفسيرو مرحلة كاني تفسيرو بيوست من بتسن وشي چي هيا وقت مدخليك لبو شار زابون لو بابتي هتاوكو بردلوي كبتين سر علمكي بزان الموضوع اكباسي تيا باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلوكن سن شتك بيوست بزاني كمينيان قرآن قرآن تيا تعريفكي تيا لچوية وهاتوا دو مسألة تفسير باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلوكن سن شتك بيوست بزاني كمينيان قرآن قرآن تيا تعريفك كيتيا.

لكاتك كأزانين كلام رب العالمين جل جلاله وبيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة كان بيغمبر لي دواون إلا بوتي بيويس من بو تفسير هيا يعني زانان لو يستا تفسير قرآن بيروزك أما لو تنسم كيشي ديكا كبيويس من بيتي براسي وبيويس تيشي طالب علم وأوكسي كبدواي معرفة أقره درباري أمبابتانا شتيك بزاني ما بشتواني خواهي پروردگار دست بي أكي تعريفي يكمين تعريفي قرآن تشكو موضوع أكباسي قرآن قرآن تيا عزيزانو زانيان كبتابتي زانياني لغة عربي كاتك ديانوية تعريفي كلميك بكن عشناد بكن بمفهوم مدلول معناي تسمكة دو تعبيرات يعني هنا تعبيري كان تماشا أكي لكتابة كان دستك ويداري أما تعريفي لغوية أمشيان تعريفيه إصطلاحية فرق لبيني أو دو تعريفاتيا وخوي بر لويك إسلام بي بر لويك خواي پروردگار قرآن بنيري تخواروا عرب بوشي بزمان عربي قصيان كردوا أو مصطلحاتاني كبشيشان كالقرآن بكار هاتون تماشا أكي لديو عربا بيشتر بمعناها چيدي كبكار هاتون جالو أويك وأما وشيء أو معناه بزاني اللي تصور جداية أجرين وسر زاني باللغة العربية فيش هاتني إسلام بزاني أو شانة بتسمع معناك لا الزمان عربي ولا لسان عربي يا بكار هاتون لخاطري أوي بقينا حقيقتي معناي أو تسمكي كدواتر بويت مصطلحات الشرعي بويت مصطلحات إسلامي لويك قلت لغوي أو بس أنا لجانبي اللغة العربية زي استدلال بشعرك استدلال بأقوالك أبراج وبدويك أتون كله أوان صاحبي لسانك هنا بزان وشكيان كوبا كار هنا دواتر كنقل كراتك بشش زوري وشكان للغة العربية نقل كراينا بيشتر بمعناه شيء بكاراتي بس لبري ربطك لما بيني أو معناه ودواتر كجواز رايته واللو علمة شيء تايبة ومصطلحات شرعي ومصطلحات علمي ربطك هي لبيني هردوك جواز تيانوا زلو اوی که آن معنای که و دیار بکوی پیوست من بگرانوی لو سر چاوگو اساسو بکرهنانی اصلی و شکی لزمان عربی و لزاراوی عربی ده لوی قرآن للغتی طبعا اما للغه عربی معنای چی هیا ولا معنای اصطلاحی کشکاتی کبوی تا ناو لبو قرآن معنای چی دی که هیا طبعا عزیزانم نوان اجزا کابره بری باشما مستا گلو وند خوبو تشتانه و من دیکن زاني عزيزانم قرآن كلامي خواهي پروردگارا قرآن آخر پيامي خواهي پروردگارا لبو انسان تيدا جياني انساني تيدا وجودي هي قانونو ياساو واروها تصوروني دنيا وقيامت انساني تيدا هي ولهمان كاتش دابراستي مشغول بون بقرآن وبو علماني نزك مانا كان لقرآن بعبادة حسابها وزاني خواهي پروردگار جل جلال ولقرآن كأفرمي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور خواهي پروردگار فرمي أوانيك كتابي خواهي پروردگار أخوة نوة ونوجة كان وعروا نفقات وخير وصدقات يعني إلى ماركان يعني بأشكلاي وبنهيني أوانا لتجارتي چي قازان سكراو دان بردوان براوان يعني خواهي پروردگار جل جلاله كاتكا فبيغمبر يفرمي عليه الصلاة اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني كأفرمه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بزانا بس جوان راقرتن لا قرآن السبب لبو الرحم إخوائي برورد قالوا لو يكبب يا إنسان كم رحوم كما يأوي كأتو بتي خزمة قرآني ولا خزمة قرآني دابي وخلطش فيها الكيزاني بيغمبر يفرمي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين كسلي أو كسيكا خلفي القرآن بيخلطش فيها كا ولا ما كانت ذات مرتبه شي قيامتي تيك بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس خواي پروردگار جل جلاله كما الله خلق شي تايبتي قالوا يا رسول الله من هم يعني يا رسول الله اوانا تشين قال هم اهل القران اهل الله وخاصته اوانا او كسان انك واب قران ومشغول القران اللي بركه تدبر القران يعني تفسير القران اكن قران بخلج اناسين معنى ورافي قران اكن لخدمه قران داب قراءه كتابه تدبرا اوانا تشين اهل الله وخاصته اوانا خلقانك تايبه برب العالمين
يعني سبحان الله إنسان تنبرز أبيته وكاتك لقرآن بيروزان الزكبي حتى وكساني تماشي بكل الدنيا

أشكوتي حراء بزانيك كلو أشكوت جوراني كزور نعيو دول اللي بري القرآن تيدا نازلوا ما نجي رمضان ما نجي شيء جوري اللي ولا بري شهر رمضان اللي أنزل فيه القرآن لما القرآن جوري بوجرنا خو ما مش باقي ما نجي كان ديكيا لما كان ده حضرة جبريل عليه السلام جوري بيغمبرانا بلام لو نعيو دول نعيو هم بيغمبرا اللي بري وي ناقل القرآن دلي بيغمبري خوا جورترين دلي دنيا شاكترين دلي دنيا باكترين دلي بشر دول بري وي هالجرو وهروها مستقبلي قرآني بيروز بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني كانت الليلة أبي بزاني أنت مشغول بون بقرآني خوي لخوي دا عبادتا زابوي إنسان أقربتو بتستناي وخريق بيو لقالي تشار زابي وخلط شفير بكا أو بدل نيائية ولباشترينو لتاكتريني مروفكانا جا عزيزانم دينا وسر بابتا كمان قرآن للغة دا بتساعتوا زنان أهل علم متفق لسروي كوا قرآن لفظ قرآن اسمه نفعله وإن حرف شاء يعني ناوى بلان خلاف يعني هي لسروي آية أو ناوى ناوى شي مشتقة يعني ورجدا لشتشي يعني ورنا جدايا كورجدايا آية قرآن قارا لو شيء قارا أو ورجدايا معنى قرآن أهم زي لسر مهموزة قرآن يعني هم زي لسرنيا لو يخيلات يعني سن قوليك أنا قولي كمين من كشافعي رحمة إخوائي بروردقار اللي بيتبني أو بابتيك ولا قال ابن كثير والزور جي تشل الزانيان في أنواع كشي قرآن ناوة جي تايبت بقرآن مشتقنية راس وجد إنجيل وتوراة كولة ناوة ورنا جيداينا فهمان شو شيء قرآن ناوك تايبتا ودان درايا خواهي پروردگار جل جلال ولا بو قرآن دانايا يعني مهموز همزي تيدانيا وهروا لتسل قرأتو شوار نجدايا فهمان شو لهيت اسمه چي ديك نقل نكرايا لكلمة چي ديك نقل نكرايا هاتبي لبو قرآن بكارادري اما قولي يكا قولي دوام بيانواع بويكوا لفظ قرآن مهموز بيانواع همزدار قرآن أيش زوج لبين خويان دب بدو بش عندك بيان ويا مصدرة مصدري قرآن مصدري قرأة فمعناه خوي النوى يعني تلا دواعي نقل كرايا بويت اسم لبو أو كلامك خوي بروردقار جل جلاله لقرآن ناوي لبو قرآن أو بدليلي أو آيتي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني تبشك أقربتو أو دان ذري فإذا قرأناه تير دلنا كوات اللقرة أي ورجلا أو ينكرديته فاتبع قرآنه يعني تبع قراءته واندرين لا تلاعب معنى قراءة ودومين يبيان وبوي مصدرنيا بلكو قرآن وصفة لسوزن فعلان يا قرآن مشتق لقرئي لا قرئي ورجلا بمعنى جمع لو بيان ويا وكو قرآن يعني كذري قرأت الشيء قرآنا يعني جمعته وضممت بعضه إلى بعض يعني هنديكم بالدا لاي هنديك تريان لبتس قرآن ناوي لين دري قرآن لبرو جمع قصص يعني كوي كردي توا تيروك كان قرآن وأمر ونهي وباس قيامته وبابته كان إلى خودا قرتينا قولي سيمين ما بيان وايب ويكوا قرآن لفظ قرآن مهموزنية بمعنى ويهم زي تيدانية بلام اوان لبيني خوشان ديسان اختلافيان تيدا اواني كبيشان ويا همزي تيدانية بيان ويا مشتق اصل قرآن كي لسور جدا لدو رأي هنا هندي جيان بيان ويا مشتق لقرنت الشيء اي بالشيء يعني او شتيكم بالدا لا اشتيكي دي كام مقارنة اشتيكم كربشتيكي و لبتسناوي لندرا قرآن لبروي وقت باس ما كرت لبروي قرآن موضوع كان همو لبالي اكدي كان يعني صورة آية ومشتكان طاو كريكي رأي دوام بيوا مشتق لقرائيني جمع قريني قرائين لبروي هر بشكان لقرآني تأيدي بشكيتر أكا راستي بشكيتر يعني قريني لسر راستي بشكيتر يعني. أما صراحة بشكي زور لزانان قصي شافعيوان تأيدي كان بوي كواق قرآن كاسمه وكاسمي شا مهموزنيا ومشتقشنيا بلكو ناوي كالبو قرآن دبو كلامي خواي پروردگار بكار هاتوا وكو انزيلو وكو تورات اما ببختي قرآن لجانبي لغوية لجانبي اصطلاحي شوا تعريفات زوري لو كدايا يكل التعريفة
تاكو باشو كوكرا وكان هم تعريفه قران تعريفه كي وبريتيه لو بيامي خواي پروردگار كبو سر ضلي پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام نازل بوا وبو سر قلبي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نازل بوا بواسطه سيدنا جبرائيل لفظ معناه كي جواب مشكلة شيء زوره لبين علماء متكلمين لفظ قرآن لفظ معناه كي أما بس تصدق كين بس لو كان بيش أو كقرآن نازل بي أو قرآنك لا بيش بقات اللوح المحفوظش أو قرآن كلامي خواي پروردگار زالوي تماشاك جماعة قودي تيان كلامي نفسي المهم أو كلامي كبيش أو بقات بشر بيش أو بقات اللوح المحفوظ أو كهيا للفظ ولا معناه كي كلامي خواي پروردگار جل جلاله وهر وانا نسرا وتويس لو قران من لو مصحفي مبوني هي وجيشتي اما بتواتر لبيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم واخوي النوشي تاع عبادته بصورتي فاتحه دسبيكا وبصورتي ناسش كوتايده او تعريف كيتي ذا تعريفاتي دي كشي زور دبو كراينا جرينغ لي ده اويك طالب العلم او يبزاني بويك اويك كلا تعريف كاني جا قال ويستيشي زياتر بيست دبابتك دتواني زياتر لو خوي لكتبه كاني ديك بتابتي لكتبي علوم القران بتابتيش الاتقان في علوم القران سيوطي مناهل العرفاني زرقاني وهروها مقدمات عشري تفسير كي ابن عاشور التحرير والتنوير زورنا وكتباني لباري علوم القرآن لمبابته دواوا أما باس القرآن بو باس القرآن ما انطوا وكرد وأروى موضوع كمان بكو تاي هنا استادينا خدمة بابته شيء ديك لو تسم كانك جمان لبي كتيا بريته للتفسير باش أو القرآن ما نجوي لبو أو القرآن اللي خاطري أو يتيب جين بيس ما بتفسيره باش التفسير تيا وشي تفسير معناه تيا لإصلاح معناه تيا باب زانين وشي تفسير تبي بيستش ما بتفسيره طبعا عزان تفسير للغة لا فسره ورجداية فسره بمعنى يعني كشف كرد بمعنى عاش كراي كرد مثلا كابرا دريم فسره كقولت تفسر لبو دلالة لبو تسي لبو زوري لبرو قرآن معناي تسرو معناي برن وعلى إصطلاح إش ألميم وتفسير لمعناي لغوية كي بمعنى أشكرا كردنو بمعنى بيان دي ولا إصطلاح إش هو إزاحة الإبهام عن الألفاظ القرآني المشكل لا داني بردية لسر أو وشاني كالقرآن دبنا جاي بسيار لبو كابري خويدر يعني كم جار معناك وديارناك أو الكشف عن الإبهام في المجمل والكلمات القرآنية ناخد لاداني بردية كشف كردني معنى مجمل كان قرآنية كبيبستان بتوضيح حياة وتوضيح مقاصدها وأهدافها وهروا هارون كردنوي هدف مقصد كان القرآن. قريب لي روي كتفسير هندي شتكا تفسير يا كان ألين بريتيا لو قاعدة ولو ياساني كتعامل لقل كلامي خواي پروردگار كابو أوي كوالا ما بستو معناه واتا كانوا وهروا أسرار القرآن إنسان ليتي بقاو ليني زيك بيو بيقاتي طبعا أما تعريفي زانيان لبو علمي تفسير كوات التفسير شو باقي علم كان ديكا يكي كلو زانستاني كربطي هي بتي بإش كردن لسر كلام رب العالمين لو خاطري وي معناه كاني ما بستكاني أهداف ومقاصد كاني زياتر لبو كابري خوينر وهلبو زياتر لبو كابري طالب العلم وديار بكوي كابري بتواني أحكام القرآن بواسطة تفسير لا كلام خواي پروردگار جل جلاله هل بلنجي وتيبقى ولي حالي بي لي نزق بي تولي خطابي خواي پروردگار كابري لواني بسيار كزابري باشما مصطبا مادام أوا كلام خواي پروردگار جل جلاله خواي پروردگار لقرآن فرمويتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا باش خواي پروردگار جل جلاله لقرآن أفرمي أي خلطشنا أمن بلغم مال لبونغو نار تخواري ريني شاردر مال لبونغو نار تخواري ولهمان كاد لبومان لبونغو ما نار نوري چي مبين يا باش كمبين بي عشكرا بي بيست بتفسير لوتسي أنا وتخواي پروردگار أفرمي هذا بيان للناس أو قرآن بيانا بيان بي لبو ناس وهودا وموعظة للمتقين بيان بيستي ببيان هي تفسير لوتيا يعني أخوة پروردگار كأفرمي هذا بصائر للناس وهودا ورحمة لقوم يوقنون مادام بصير بي مادام رنشان در بي عشان بيستي بتفسير لبوتيا
اي خوي پروردگار جل جلاله خوي لقران افرمي قران باش تشوي تفسيرك افرمي ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن التفسير اگر كافر كان شتي چل بوتو باسكردبي اي ما بتفاصيل ترو وهر باب تشاكترو باشتر لبوتو من باسكردب اي باشا مادام قران بخوي نوري مبين بي بيستي بالتفصيل وبتوضيح لبوتيا بلا با لبروي لغه عربي برزانم لغتك تيدا وش ساز يكي اوا يعني هاتوا وش مشترك هي مجملي هي عامي هي خاصي هي خطابك بخطابي بلساني عربيه بلساني عربيه شي مبين وكو خايفر ورديار فرق مطابقه لبو قواعد اللغه العربي وهذا سيد سردار بس اللغه العربي بلا يكشتي هي يعني وكو الله نوعيتك فريده عربية بتيا بمعنى أوي لسروي أو لغة مستعملية كعرب كان في يشتر بكاريان هنا وكوي الله أو بري بياني لغة عربية لغة أو لغة كواية لهندك وشسازية لهندك توضيحها ممكنة إنسان تماشى بك عامة بس لأن أو عامة ممكنة ما بس تبي خاص بي خاصة ما بس تبي عامة ولا ما كانت جاري ويا وشكا مطلقة وشتي مقابل درستي مقابل مقيدي بكاراتي عامة خاصة شيء لمقابل بكاراتي شون بتوان بتعامل اللي قال أبو بتعامل كم ليروا إنسان بيستي بتفسيره ليروا بيغمبري خواص صلى الله تعالى عليه وسلم دواي وكودين سر إيش بيغمبر للتفسيرات سب وصلى الله تعالى عليه وسلم دين سر بابتك أي دزانين موضوع بابتك أشياء أما اللي بتصير لو بجوابي وبسعر بيستي من بتفسيره اللي بتصير شتى أشياء يك قرآن بيروز هاتي تشريع لبو أساسه لبو أصول حياة وكاتك هاتيا قرآن تفاصيل ندايت بابتك يعني أو تشتاني كبيوانديان با طبيعتي بشري وابي قابل قرآن كارنبي تفاصيل دايت أويدك تناشتش باس كرديا وكو أساس وكو متنك باس كرديا أو متنك بيوستي بشرحة لو خاطر إنسان بتواني شتي لي بهالإنزيل لو حالتها يو هالإنزانة دي بتسبكين دي لخزمة بيغمبر ولخزمة الصحابة ولخزمة التابعين ولخزمة لغة عربي ومقاصد القرآن ومبادئ القرآن بنتاوكو بتواني لحقتك ينزق بينه دو قرآن سن معناه دقيق وهر وها سن كلماته وكوي أولين ناسش تيدان كلمات قرآن كلمات أنا كان خلود يعني بمعنى أوي ساق بستونين بزمنك لو كلمات واي بكار هناينا ذكرية مثلا تفاسير ومعنى مدلولاتي زور هل بقرن وكوي كإمام علي فرموتي حمالة الأوجوه سن وجهك لنا وخويا عن ذكرت سن ذكرت سن خويا النوايا لأبو بكرين و ما لهما كدا سيمين يعني قرآن سن حادثة وروداوة تيدان أو حادثة وروداوانا بيوستيان با ودقرتني اعتبار وهروها درس ودروس حياته مثلا تماشا كيتش روش بنو إسرائيل يا تيدا تماشا كيتش روش أمتكاني بيش إسرائيل يا تيدا باس لخلق بشريتك هندك لو روداوانا بيوستي باتيا لو يبيغنبري قوة صلى الله تعالى وسلم هندك بابتا مداخلاءك التوضيح أدات بابتك لو خاطر فهم إنساني با فهمك غلط نتي لو خاطر إنسان بتواني بيامك أي وقو خوي بجيني لو خاطر بتواني لا ندى لكلام خوي پروردگار جل جلاله وتوارى من إشان لا لغة عربية عند كلمة عربي غريب هيا زور زحمة لبو تيجيشني ممكن مثلا كابرا تم ظاهرة كي بمعنى يعني عندك مصطلحات تايبة ب مفهومي تايبة بهاتني في فكر حضارة إسلامي مثلا إنك لو أنا الزكاة إك لو أنا الصلاة إك لو أنا حج لو أنا الصلاة بيش بيغمر شو بي صلى الله عليه وسلم أو صلاة نبوة حج هبوة بلام أو حج نبوة زكاة هبوة وكو صدقات بس أو زكاة نبوة وش الشهيد مصطلحك تايبته بقرآنه مثلا كون مالك مصطلحات أو مصطلحات أنا بيستان باتيا بيستان بتوضيحها بيستان بويك بزان الوجهي أو وشانا مقاصدي أو وشانا وهروا النتيجة أو وشانا لشين در إخوان أبينا لو بيستمان بقرآني بيروزا بيستمان بتفسيرة لو خاطر أوي لو كلمات أنا تيبقى أنا وكو تفسير أي تأويل باب زان تأويل تيا طبعا برا زانم تأويل شيء ككلام مصطلحات أنا كزور جمل اللي أبي لقرآن بيروزا وجودها هاتية موضوع أكا بركار وبردستا زورك لزانا لسر أوبا بتدواون وقصيان دربارة كردوا باب زانين وشي تأويل لما لا لا لقرآن لا لغتها بمعنى تدي طبعا للغة تأويل لغة لا أول يؤول تأويلنا ثلاثي كشي
يعني هو مزيد وطبعا ثلاثي كشي يعني ثلاثي مجردي آلة يؤول آلة يؤول بمعنى رجع وعاد. آلة يؤول أساسي كلمة تأويل بمعنى قرانوي بوسر معنى أساسي كي يعني قرانوي بوسر خدي أو معناي كما بس دستي بيكريان مبدأ قرانوي بوسر أساس. ليه ليس قسيتشي دري التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه. طال التأويل تتأويل بي تتأول بي بمعنى تفسيري أو كلماتي كراد جاوازي لسر معناي كي هي أول للروي لغتوا أدي للروي اصطلاحوا للروي اصطلاحوا لكن زانياني سلاف تفسير بدو معناها بكراتي بالرزان معناي كميني بمعنى تفسير بكار هاتيا بيان تفسيري كلام وبياني كلام جاء وكو يقدي كوايا اگر او معناي موافقي الظاهري والشكي بي يانا مخالفي بي لسال او رأيي تفسير وتأويل يك رأينا لبروي يك يكشتن لبروي رأي امامي طبرانية طبرية رحمة اخواي بروردي قاري لي بي كاتك دي وشكي لقرآن مروب قرن وسر تفسيرك كاتك دي وشكي تفسير بكا دري تأويل هذه الآية يعني يعني تفسير هذه الآية ودري تفسير وتأويل دو كلمة مترادفية قدي كنا دو مين يعني تأويل لا دري ما بس تيتيا لكن أهل سلف بمعنى نفس المراد بالكلام يعني خدي ما بس لكلامك يعني كلامك ما بس تيتيا خدي اشتكي بيدي وتر التأويل زاد مثلا دري قربت كلامك طلب بي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني أو فعليك ومطلوبا كداوا كدا خدي بابتك إذا بيتا تأويل خدي بابتك يعني أو فعليك أتو بدوايد هذا قرر فعلك دبيتا تأويل معناه شدي كيه متأخرين أهردك معناه بكارنين هنا بمعناه شدي كيه بكارنين هنا ليش أو خلافاتك ولا عقيدة مثلا للتفسير بيدابوا لسر يعني درزبوني تأويلي معناه شيء دي كي تأويله للروي اصطلاحية ولكن متأخرين عن كبيان ويا صرف اللفظي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به هو عندنا أجا كلمة للقرآن هات ظاهري كلمة كي معناه أما لو معناه ظاهري لا أدين كراجح ويا أو معناه هبي دتسينا معناه شيء دي كدور ترى أو معناه إلا بروي الدليل شيء دي كالتأيدي أو بابتيك بدليلك لو أجر بيتو لسر أو بيك لو هو كوا التأويل كمان تأويل شيء صح بيبيس دوشة تبن يكمين يعني أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد دبي روم بكيتوا احتمال أو لفظي كأتو حمل أكي أو معناه كلفظكي لبو حمل لكي دبي بياربي معناك يعني بكرتو مقتصري دبي وجهة شيء أود تأيدي بك لروي لغويوة دو مين يعني دبي دليلك هبي دبي أتو حجيك تويبي بلغيك تويبي هتاوكو بالدر بي لخاتري أتو لفظك إلى ظاهري خود ورجري أتشتي عمل بظاهرة كيناكي أروي لبو دورتر معنا دورتركي ورقري أما وكو جانب إصطلاحي كي وهروها لقرآن تأويل بتشار معناه بكاراتيا تأويل تأويل متشابه كخوي بروردجار فرمي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليرا خوي بروردجار جل جلاله بس تأويل متشابهك بمعنى التوجيه بشويشي كدرستة وعقل قبول بك دوامين لقرآن بمعنى تعبير الرؤيا هاتيا يعلمك من تأويل الأحاديث أو كتعبير الرؤيا لأداته أوش لصورة يوسف حفظ زارة بكار هاتيا وعروا سيمينيا بمعنى عاقبة الشد نتيجة درنزام الشد خواهي قورة فرمي وزينو بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة يعني عاقبة خيرة شوارة من نشان بمعنى مرادي حقيقي دي أو كاتيك سيدنا يوسف هذا تأويل رؤيا يعني وحقيقتي رؤيا من بو تأويل ربا معنى حقيقة دي زالي طبعا حق خويتي ببرسين
بوك بابتي كوتا فرق لما بين التأويل والتفسير سيا طبعا مع مصاي ظلمي خد عفوي بك خلاف علماء اللي فرق لما بين التأويل والتفسير يعني لسان كلمات كرت كرديتوا دالي هردو كان هولج اجتهادين يعني لو يكدك أقرنا والتفسير والتأويل هردو كان هولن بلام ليكشتا ليكدك جوازة بن تأويل لا دانا لظاهري كلمي لبر دليلك بلام تفسير لا دانية ظاهري وشكي لك ديو تفسير لازم لبو قاضي بلام تأويل يعني لازمني لبوي يعني يجي تفسيرك كراها مثلا محكمة لقانونة محكمة دستورية تفسيرك شكر إذا قاضي لي بي لازم ملزم لازم بي بلام تأويلنا لا وسائل طبعا لا وسائل تأويل ولا روي كردني تأويل بيستي باتسيا تفسير بيستي بأقوال ذكري بقول بأفعالش ذكري زاروية التفسير اشتشي كي بفعل زاروية التفسير اشتشي كي بقول بلان تأويل دي بس بقول بي ولا روي هو كاركانش تفسير لبو شتي كيكا غامضة يعني وشكا غامضة أتولى بها أنت تفسير يكي لتأويل شرطني غامض بمعنى يكي ديارة بلان لبمصلحتك لو شكي لا دي داتسيا وشتشي ديك طبعا زود تشتي ديك لو بابتي دعوها عندك درين تفسير لبو لغزة تأويل لبو معناها والهمان كادا راغبي أصفهاني دلي تفسير عام ترى لتأويل زورن أو بابتان أو كسيك وحزيلي لو فرق لبين التأويل والتفسير عتواني وقرأت وسروا كتباني كالعلم القرآن وسراون استفادي زيادتك موشي وازا دينا كوتاي حلقية كمان كبريتيب ولا تشمكو وهر وها لو مفهوم ومصطلحاتاني كبيوست من بيها بزانين لو أوي كواب بتوان وكما تخلق بكاربين بتسينينا ودنيا تفسيره ناسين كتابة كان التفسير من بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا ترتيبك ريش بيك بس ترتيبي بيك قرب سنة ماري تحتم دلقوا تدباش قناعاتي في هذا بقصي قاضي جيش تني يزيك دركي ورقش أنا لفيش قاضي دانا ولا أنت مشاكل ده قاضي زناب تفصل ببرورو ماري قلت يا كابرة بقرأوا قلت يا تعاون دم ما ورا تراخي ده ورا تراخي كيف لوسين قلت يا أمني جيبا فصل كرد الدابة قرآن أو نقبتا يا ربي خوالي الدفارين ولدن يكوت الخوش معنك إلى قيامة جواد الخوش معك يا ربي خوالي من خوش بعفو معك يا ربي خوالي قناح كان من هي خو من هي داكو باب من هي ما مستايا كان من هي قطابيا كان من هي جيران و برادر كان من لهرهم يا خوش بيا ربي خوالي قلم يعفو بسر دابيني يا ربي خوي خزانة كان من بباريزي من دالة كان من حفظ كير وكو بند صالحة كان الحفظ دكي خوي برايتي لما بين من زياد بكي اوي كارش قرسي لبيش خوي لبوي سهل بكي اوي نيازي شي خيري لدل دايا يا ربي خوي لبوي زيب زيب كي اگر خير دنيا وقيامتي تدايا يا ربي خوي كول مالي خود او هاكوت كردين خوي لفردوس العلا او هاكو معك ايوا بدستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نحوزي كوسر بخوي نوا يا ربي خوي دفتري اعمال من بدست راس بدريتي لسر فردي سيراد بفرينوا خوي لشر الاي محمد المصطفى دا حشر بان بكي يا ربي خدايا لفردوس العلا لقر پیغمبران صديقي شهداء صالحينكم امك ايوا آمين آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيري مجلسي أم روشقارة بك تا چنيكي لبيناو الله تا چنيكي كأروين بو مجلسي مجلسك وكو دين وكو أخلاق وكو تصرفات شايستب منو توي مسلمان نبي ناچين بو آقاد ليبي يكي كتر لو صفتاني خوشويسي خواد بو حلالك بريتيا لدانشتن لبيناو خوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افرمی لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامك الا التقی ها رتی ایمان دار نبی نیکی ها اتنیریت سجن بهتانت بو اکا تعدال خیزانت اکا والله عزیز کانم کی سوا قیزون لدستی دانشتن و دمتقی و دومین و کونکان و کلاوین روی داوه لم کردستانه لسر امین برو پیم عیبه نوکو خلچی هموی بیز لها و ریکی خوی بکاتو او با پیتان بلیم بویا محمد المصطفی صلی اللہ علیه وسلم 1443 سال پیش است بو تو ام نامی ناردو افرمی لا تصاحب الا مؤمنه ايمان دار او صفتي هي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه منك ايمان مهبيه بيم خوشت ولا من فيها وتربي جنت لجني من فوشت تربي منالد لمنالي من تير تربي عجبا بيم خوش بي جنك حجاب ونقاب وعبابي بيم علاقينا شرعي لقل دانم او النماني ايمانك هاوري بي ايمانتي بو يجنك لدز درعك بو يتعدال منالكت اكا بوی اوهم فسادیت برام برآکا دنیا و عزیز کم کاتی که محمد المصطفی فرمی خوای پروردگار باو کات اد کات خوشویستی خوی که حورتی ایمان دار بکی تو انسانی خواناس ناند بخوا اما بکره کتالوگ با خود او کات که کاتی لگلی که کات آنشی خوای پروردگار موفقت آکا و فرمی المرء على دین خلیله برام لقل هر مجلسي كابي عيد او مجلسي لقل درمان خور دا انشي لقل قمارشي دا انشي لقل دز دا انشي دزكا اقرن توش هاوري اوي ابي بروي اشوي تابع يعني بكتري بحقيقة يا ما خو ما انني خلق هاورتي ما انا كابرا بي ميتوتو والله ما مصالوتي هاورتي تاكم سردان تاكم مثلا درزد لا اخينم والله باوك ملي هاورتي ما كبقران توش بلايك تاكا و تو ما باوا اما مصايا فيرم چي منك او تدي والله او خير بي فيرتك بلا مولا اترسم لبر او انك او توش مشكلة بي او توش ها دينم فيري كردو اليم اترسي عجبا تو كركت الرواب ولا خلچي خراب ناترسي عجبا كركت لقل دزا هلا سيودان شي ناترسي من اما لقل خوم روي داوا و تو ما والله باوا جان هتا فيري خيرم كا قدسي ليناكم و تو يتي والله اجزانم فيري خيرتك بس بقرآن هر ظلم اترسي بودلي أترسي أزاني أم ريجي ريجي محنتا ريجي ريش وشوال كريو توحيد ولا أبراء ريجي نكبتية خور ريجي فرشي سورنية خور ريجي لاي جورنية أزاني كورا كي فيري دين بيو دام ازراو بي ابتلاو تاقي كرنوي تشبه خو ما محاجي أزاني عزيزة كانم إيه مكاتي واهي هاورتي تشاكا كاريش أكين لي أترسين هاورتي خلشي دين أكين لي أترسين عجباتو لقل خلشي خرافة هاورتي بكي المرء مع من احب خو من ناير من منى بخلق بير مهره بين منى بخوم بين مو امش دلالت لو اناك كمن فياوي تشاكم دلالت لو اكا كسي واهي لقل دين داري جترسي بسريته بو لبروي هر هنگاوي كتنا هنگاوي كت عقلانه وجيرانه نبو ناتواني هنگاوي بقريت دواوا عرب قسي جواني هي الي اگر هنگاوي كتنا بي يكم جير نكر بيو بي دوام برسكيتوا بي يكم جير نبو بي دوام لهوايه فشت سرت دال زوي خوش ويستان المرء مع من أحب تولى قل بياوي كاي تاي وار الراوة آفرت ناموس أكا والله توش وكو أواي أقر ريشي جندريش بي والله توش هاوري أوي أقر بيانس فضيش نمزقو تابي شكم ناكري هاورتي خلشي خراب كي بسي سيكاني خوي بداتتو جواني وعقيدة كي خوي بوتو بريد باش عزيزانم پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي فلينظر احدكم من يخالل سيكن بزا هاورتي شي اكن خوش ويستان اماش باش يكلو بشاني كانسان لقل خلشي باشا دانشي وخاي فرودغار للقران افرمي واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين اما نصيحتي الله يا ابو بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتيك خلشي ابيني لناو نيرغل خانكانو لقمار خانكانو شتي خراب اكنو دانشتون لمجيس عباسي كفر
و بيديني من واملا فلان افرت كردو او انا دوستم هيو او انا بارم دزيو او كردو تو بوت نيه لنا او مجلساني ادانشي بوت نيه لنا او مجلسي كفر وخلشي ظالم وبيدين ادانشي وإما ينسينك الشيطان اگر شيطان لبيرتي برتو خوتت ناسي كوت وبيرت بفلو فرتاو راك لو مجلسا نوكو خواي پروردگارنا اخرى فكاراني روحت بكيشه فلا تقعد بعد الذكرى اي بعد التوحيد والاسلام لدواي دينو چاكا كاري دا منشل لقل خلشي خراب وخراب كارانا بويا خوشويستان نموني دانشني خراب لقل خلشي خرابا في غمر صلى الله عليه وسلم ما ميل سر مرقايا الروات لا يا امامكم زور دفاعت لاسلام كردوا بس بلي لا اله الا الله بو الشفاعه تبوكم توبي خواب كفر وبتفرسي وما تشوروا بو قيامت ابو جهل طواغيت كان قريش لدورو فشتيبون بيانوت اترغب عن مله عبد المطلب كوري اوتو الرئيس عشت يمي واز لدينك يعني يما دعيتو تشيبكي بو خاطري خواب حرمت مان مكه فيري تكبر الرئيس عشرتي وباره ومنصبي عن خصة بيري بابي باوري تشوفو دوزخ اعوى نموني دانشني خرابة لقل خلشي خرابة براكانم

تيرمون يا زوتيرم بودج منان يا عينم نوتيرمون يا زوتيرم بودج منان يا عينم صار زقركم كويلي خاكم ازاديان كم لولاتم ازاديان كم لولاتم.

سيجين مر قرانا دستور وبوغ زيانا يا سيجين مر قرانا دستور وبوغ زيانا اويش نويش نكيا قم جو قم راويز نزانا قم جو قم راويز

شرط دوات وجي اخوانم الله يخداي بين اخشانم شرط دوات وجي اخوانم الله يخداي بين اخشانم تا كردستان جازت بحكمي خداش بتشات بينم حكمي خدا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، خون بخوش حال زانم بجاري كتير بأيوي بريزو خوشيست بقموا لبرنامي رامان لنیداکانی قرآن بو ایمان داران. امرو بیارمتی خوای پروردگار دا چین خزمت ندای جماره 81 لقرآن پیروز. بابتکی باسی حرامبونی دوستایتی کردندکات لگل دجمنان اسلام بتایی بتی جولکا. أم بابتش لآية سيزدية لسورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بابته کی زور زور گرنگا چونکه پیوندی با ولاء و براء و هيا. خوشیستان ام آیت پیروزا که لسورتی الممتحنه رنمایی کی گرنگی تیدایا که لکوتایی سورتکیا بو باورداران سبارات با پیوندیا کمالایتیو سياسيكاني إمانداران لقل غيري خويان. يا أيها الذين آمنوا أم ندايا تايبتا بو أو كساني كوا باوردارن إيمانيان بالله سبحانه وتعالى. أم ندايا وكو باسمان كرد لكوتاي سورتكيا و او سورة لسرتاشي وارباسي ولا ابراء دكات لسرتا وباسي حرام بوني موالاتي بباورانو مشركة كان دكات چونك اوانا دجمني خواو دجمني بيغمري خواو صلى الله عليه وسلم ودجمني ايمان دارانشن. وهروها ام حرام بونا اهل كتابش دقريتوا لجولك كانوا وهروها لا قاوركانش يهود ونصاراش دقريتوا چونك اوانش دجمني خواو دجمني بيغمري خواو ودجمني ايمان داران. واو دوستايتيو دربريني خوشويستيا كوا حراما تايبتا با سرخستني او دجمنانا تایبته با خوشویستنی او دجمنانه. براستی لروی عقل و جی قبول نیه کوا ببینید کسانیک دجمناتی خوادکن، دجمناتی پیغمبری خوادکن، دجمناتی ایمانداران دکن. و اوکس عبدک لعبدکانی خوا الله سبحانه و تعالی رزق دادات دروسی کردوا دیجینیت تماشا دکی بدری جایی تمنی خوای پاش اوی کوا وش دکاتوا و آگای لخوایتی چی دکاو چی ناکات ديد دجمناتي الله دكات سبحانه وتعالى. يعني براستي زور سيرة تو بوشي دجمناتي خوادكي او الله يا توي دروس كردوا او الله يا رزق الددا او الله يا توي هيناوت ام دنياوا رجا كتليت يكتشوا وهر اوش نبي كوا
تو ریگات لیت یک چوا بو بوستید نه دید او کسا دجمناتی خواده کات اینجا عزیزانم اما همو کسیک دگریتوا تنها جولکو گورکان نگریتوا اگر کابرایکی بیدین و کابرایک دور لخوا کابرایکی علمانیش بیت همان شد بکات دجمناتی خواب بکات دجمناتی پیغمبر بکات صلی الله علیه وسلم دجمناتی دینکی پیغمبر بکات دجمناتی ایمانداران بکات و ازیت ایماندارانیش بدن او حکمه دیگریتوا لجاتی اوی او بیت شکری خواب کات بیت سپاسی الله بکات لسر او همو نعمتی کوا رشتویتی بسریا او حضارتی کوا اوان ادعای دکن او خوشی کوا اوان با روالت تیدان اولا چو هاتوا خوای گورا درفتیان پیدا داد بلام تماشا دکی اوان لجر او آسمانی که خوای گورا درستی کردوا لسر او زویی که الله سبحانه و تعالی درستی کردوا دین دجمناتی خواو پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم و دجمناتی ایمان دارانیش دکن او کسانه سبحان الله هر شتی که الله سبحانه و تعالی پی خوشه اوان پیچوانه که یکن هر شتی که الله سبحانه و تعالی پی نخوشه اوان پیچوانه که یکن سریان لیش یواوا اینجا بویا الله سبحانه و تعالی آگادار من دکاتوا هر لآیاتی که تیری شا افرمید لا تجیدو قوماً گو بگرن عزیز کانم با ایما کات قرآن خوانین یعن گو بیستی قرآن دبین با تدبری تداب کن با بوستین بزنین ام آیتانه باسی چی دکاو دعوای چی من لدکاد تماشاب کن لا تجیدو قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یواد دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان نابية اشتوار روبدات هركسيك كوا إيماني بالله بيت هركسيك كوا إيماني بروجي دوائي بيت بروجي قيامت بيت نابيت أو كسان كوا بوشيوازن بين خوشوستي و دوستايتي لقل خلقانك بكن كوا دجمني خوان كوا ملحدن كوا لرقادر چون كوا دجمناتي ديني خواكن كوا دجمناتي پیغمبری خواهکن دجمناتي سنتکانی پیغمبر دکن صلی الله علیه وسلم اگر چی ام کسانش بابیان بیت کرو کچیان بیت مندالیان بیت یان برایان بیت یان هوزو عشیرتیان بیت عزیز کانم کوملگش الم کسانن بریتین لم کسانه باوک مندال برا عشيرته هوز امانا اگر هر كاتي قشن و حالتي لرقاه درچون و دسيان كرب دجمناتي كردني اسلام و مسلمانان دجمناتي كردني خوا دجمناتي كردني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دجمناتي كردني ايمان داران با اشكرا و بنهيني با بيلاندانان با پار صرف کردن با تیگدانی عقیده مسلمانان با تیگدانی خیزانی مسلمانان الو کاتا اگر چنی نزیکیش بن او کسانا چه وکو باوگ بید برا بید مندال بید عشیرت بید تنانت حزبیش بید اوانا نزیک ترن اگر حزبیک آوا امر با اندام کانی بکاو دجمناتی خواب پیغمری خواب کات صلی الله علیه وسلم دجمناتی کردنی اسلام و مسلمانان کات نابی گورالی بکرید ابی لو حزبت در چید نابی با پاساوی اوی کوا معاشی لو حزبیا
بزانت صطا صد دجمناتي خواكا ودجمناتي بيغمري خواكا صلى الله عليه وسلم برا دفاعي ليبكا اويش بوشتنا بروسكا اويش بجدار بيت لو دجمناتي كردنا نابيت خوشويستي بويان هبيت دوستاتيان لقلا بكات سريان بخات بله عزيزة كانم او ديني خواي پروردگارا او نيداي خواي پروردگارا بو ايمان داران اگر او کسا خوي با ايمان داران با ايمان دار دزانيت ابيه براستي بو شوازه بيت ابيه همو من كخو من با ايمان دار ازانين دبيت بو شوازه يرالي نداكاني خوابين فرمانكاني خوابين بلي عزيزة كانم او كسانا هر كاتك بو شوازه بون دوستاتي او كسانيان نكر خوشي خوشي خوشويستي بو او كسانا نبو اوانا براستي ايمان دارن اوانا براستي ايمان نضليانا هيا اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها عزيزة كانم بابت يكيه زوزور گرنگا نابي ايما تنها بير لدنيا بكينوا اگر هاتو ايما خوش استيمان بو او كسانا نبو كواد جمناتي خواه و پیغمري خواه دکن صلى الله عليه وسلم هندك لمصالح دنيا مان لدست دچيت هندك پوستو پار مان لدست دچيت او نابي ايما تنها بي ورکمان دنيا بيه او بير لقيامتي خوش مان بكينوا بير لآخرتي خوش مهم كينوا چونك ام دنيايا بحر شوازك بيه طواهو دبيت بلام آخرت كوتاي بينايت ابي ايما بير لقيامت مهم كينوا لم دنيا كاري بكين كوا اسفاديها بيه بو قيامت مان لم دنيايا هرچي كاري شرعيها يا او انجام بدين بو اويلا روجي دواي برو بومكي ببينوا بلي عزة كانم إن شابابين آياتي كتيريش ببيري خمان بيني نوا كالله سبحانه وتعالى فرمي قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين توابكن لالله سبحانه وتعالى لو كسان نبي كوا براستي زرري عن كردوا زيانيان كردوا لخسارت دان خويان مالو مناليان لروجي قيامتا اها تماشاب كين باسي قيامت دكات عزيزة كانم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يعني أوانن براستي كوا دوراون لزيان دان خسارتيان كردوا وخويان مالو منالشيان لروجي قيامتا كين أوانا أوانن كوا ريغي شيطان يانغرتوا لحزب شيطان واوانن كوا ريغاي او كسان يانغرتوا كوا دجمناتي خواو دجمناتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ودجمناتي مانداران اشتكن اوش براستي زرريكو خسارتيكي زوزور اشكرايا جبا ايما آقاداري خومان بين وآقاداري مالو منال مانيش بين كوا نكوين ناو او خسارتوا ولقيامت شا خسارت نبين وهروها خومان رزقار كين لو ريقا خرابا عزيزة كانم نداكا يا ايها الذين امنوا او ندايك بو او كسانك ايمانيان بخوايا وكو پروردگار ايمانيان ببيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم وكو كوتا بيغمبر ايمانيان با دين إسلام وكو برنامو منهجي جيان بله أمني دايبو أوانيا دفرميت لا تتولوا قوما غضب الله عليهم دوستاتي وخوشويستي كسانك مكن كواخواي قورا لين توربوا غزبي ليقرتون زوربين مفسيرة كانش دالين أوانا جولكن وهروها هر كسيكيش كوا لرقي خوا درشي وحق بناسيت باشان دجاتي حق بكات دجاتي الله بكات دجاتي بيغمبر بكات صلى الله عليه وسلم
دجاتي إيمان داران بكات و دجاتي إسلام بكات أو كسانا نابيت سريان بخين نابيت إيما خوشوستي من هبيت بوياد بالي ودفرميت نمونين توا قد يئسوا من الآخرة أوانا براستي بأوميد بون كوا بختور دبن بچننا و بحشتوا لدواي أوي كوا رزقار بكرين لآقر ميؤوسيت بوني أوانيش بأوميدي أوانيش سببكي أوي كوا لتورات إنجيل شهاتوا كالله سبحانه وتعالى حكم داوا درباري أوان كحقيا ناسيوا بلام شون كوتوي حق نبون بشتيان لحق كردوا اوانا هرشتيكيان زاني وكوا الله سبحانه وتعالى بي خوشا اوان درون ببيتشوانكي كاردكن اوان دزانن هرشتيكوا الله سبحانه وتعالى بي ناخوشا ارون اوان ببيتشوانكي دكن بويا هركاتيكوا نقنبون لناو جرائمو تاوانو كشتنو برينو دجاتي كردني اسلام ومسلمانان تنانت عزيزة كانم اوانا قشت او حالتي كوا بيغمبراني الله سبحانه وتعالى بكجن اوانا او كسانن كوا بيمان دشكينن او كسانن كوا خيانتو غدر دكن او كسانن كوا بشو روش بيلان دانين بو لناو بردني مسلمانان ابي اقادار بين اوانا چونك اخيرتيانيا بس اهتمامو گرنگي بدنيا دن ايتر او دنيايان چون دست كويت لرقي رباوة لرقي حرامو لرقي زيناوة لرقي كشتنو برينوة لرقي ابادة كردني جماعيوة لرقي لناو بردني ولاتو وكشتني منالو بيرو حتى اجلكانش بس جياني خوان اويت ايتر او جيانيان چون دست كويت كيشيان نيا چونك اوان ميقوز بونا كوا لآخرتا هيتش دسكو تكيانها بيا بويا ناين سرقي حق بلكو دجاتي حق دكن جا اوا هروكو او كسانيا كالله سبحانه وتعالى باسي عندك لآتك كدفرميت قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور هرچون بباوركان بأميد بون لا خاون قبركان اواني كوا مردون اواني كوا كفريان كردوا ومردون لسر كفركيان اوانا بأميدن كوا بچنناو بهشتوا چونك لسر كفر مردون هرچون اواني كوا لناو قبركان ناتوانن بأميدن كوا جاريكي تر لناو قبرك و حصنو بينو بو دنيا كاري تر بكن بله عجزة كانم ابي انساني مسلمان اقاداري قيامتي خوي بيه هر اوانش چون بأميد بونو ناتوان بگرنو بو دنيا لدواي مردنيان و هر وها كسوكار كانشيان بأميدن كوا جاريكي تر كسيك مردو چوتناو قبرك و جاري تر حلسيتو بگرنو بو دنيا اوانا او كافرانا وكو اوانن اوانش بأميد بونا لآخرتا كوا رزقاريان بيد لا آقرو بچنناو بهشتوا بالي عزيزة كانم ام آياتا براستي واني زور زوري تيايا وپيامشي تيداي عزيزة كانم بكورتي نسي خالا باسي دكم خالي يكم دياري كردني سنوري پيواندي براستي انساني مسلمان كومالغي مسلمانان ايمانداران ابيت لروي كومالاياتيه ولروي سياسي شوا سنوري پيواندي خوين بزانن بوشي وازبك الله سبحانه وتعالى دياري كردو بويان ونزيك نكونوا بوشي وازيكوا اغداري كردينتوا لا علاقات پيواندي كان مال نقل كافر كانوا بيباوران بل عز كان ابيت براستي ايما پاریزگاری لناسنامه اینی خومن بکن زور زور گرنگا و ابی اگه دار بین
لروي بيوند يكانوا خالي دوام قرنجي قيامت خوش يستانم إما مسلمان إما إيمان دار دزانين أم دنيايا هيا ودزانين قيامتيش هيا أبيت هيج كاتيك غافل نبين لقيامتي خمان دنياي خمان نرازيني نوا لسر حسابي آخرت كارك يوابكين لدنيا هرشتكوا حلالة رقب يدراو إما أنجامي بدينو وجيب جيبكين بو أوي لآخرت بروبو مكيب بينوا خوش يستانم أوي كوا إيمان دارا أويش كوا غير إيمان دارا حموي دمريت كل نفس ذائقة الموت همو ما اندزاين كوا قيامتش هيا انجا بويا ابيت ايما لرقي دنيا و قيامتي خومان اودام كينوا خالي سيام و كوتاهي دلنياي بو باورداران اوهيك ام آياتك لس كوتاهي صورتي الممتحنة هاتوا باسي ولاء براء دكات باسي حرام بوني دوستاتي دكات لقل كافركان بتايبتي لقل جولكا كأم سردما بريتي لو بيوندي ناشرعيانا كوا دولة إسلامية كان سروكا كانيان أو بيوندي ناشرعي دكان لقال جولكي خوين ريش جولكي كوا شو روج هول داد كوا مسلمانان قربكات لنايان بباد اعتراف ببوني غيري خوين ناكن بلكو واتماشاي أو خلق دكان دبيت حموي خزمتكاري أوان بيت حموي لجير دستي أوان بيت بلام اوش خيال يان خاو بوشوازا بتوان بلانا كاني خوان جيب جيب كان چونك لناو او امتا طائفيك هر دميانيت كوا لسر حق بيد و بجنجت دجي همو بباوران جا لا سرتاو چون باسي اولا ابراء دكات لكوتايكشي باسي ولا ابراء دكات ام برباورا ام بابت زوزور گرنگا براسي ابي ايما گرنگی زیاتری پی بدین چون که لم سردما کال بوتا و آجزا کانم بناوی پیک و جیان بناوی نزیگ بونوی دینکان بناوی نزیگ بونوی شارستانیت و حضارات اما نا هموی بو اوی کوا اولا ابراء نمینید یان بناوی اوی کوا دینی کی تازه بید همو خاون دين كان قشتي لوا كوبيتوا وكنا ناوا دين إبراهيمي كوا مسلمانان وجولكو قاوركانو وعندوسو مشركة كان قشتي لوا كوبيتوا ويج فرقو جاوازيك نبيت أي باشا چيب كي لبني دايانا أي مسلمانان أي إيمان داران بابا خمانا بچينوا أمني دايانا بو إيمايا أمني دايانا لقرآن باز كراوا بوي أبي إيما قرنجي بيبدين ولا أبراء براستي گرنجي كي طواوي بيه بدين معناي اوش نيه كوا اما ماملا نكين لقل كافركانو بيه باوركان بلان بو سنوري كوا شرع بو ماني دياري كردوا بو بيشنگي كوا همانا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم چون ماملا كردوا لقل قاوركان لقل جولكا كان وهروا لقل مشركا كان لقل منافقا كان بلي عزا كان او ديني ايما كاملا الحمد لله رب العالمين بس ايما بابند بين بس إيما شعر زابين لو دينا والله بختوري دنيا قيامة دابين دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقينت لدينا كي أوي حقا أوي راستا إيما جي قربكا لسري وأوشي باطلة أوشي خرابة أوشي بيباورية دور مان بكات ولي دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى لخوي غفلة هلسين همومان مسلمانان يقبن يقدنقبن و يقريزبن بو اوي عزتيان بو بقريتوا چونك الله سبحانه وتعالى عزت با ايمان داران داد چونك اوانيش سر بلندن اگر پابند بن با دينة كيانوا و سر كوتنش هر بو ديني خواهي پروردگارا سر كوتن بو مسلمانانا و دعواكم لا الله سبحانه وتعالى بختوري دنيا وقيامت ما بكات خوشوستانو عزيزان بمشي وازدينا كوتاي برنامي امرمان بو هواي كوا ببيتماي سود ورقتن بوها ملايك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا حي يا قيوم، ويا بديع السماوات والأرض، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى. خدايا خدايا ئێمە شایەدی دەدەین کەوا هیچ خوایەکی تر نییە شایەنی پەرستن بێت، تەنها و تەنها تۆ نەبێت. تۆ یەک و تاک و تەنیایی نەبووی و لێیەشت نابێ، بێنیازی و پێویستت بە کەس نییە و هاوشێوەشت نییە. ئەی خودایە، ئەی پەروەردیگارمان، ای خدای ایما، ای پروردگار من، بخشنده کمان، برحمه کمان، بسوزه کمان، مهربانه کمان، ای پشت و پنای ایما، ای بی سری نزا و دعا کن من، ای خاونی منت و فضل، ای خاونی منت و فضل، ای بخشر، ای خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگەی لێ قەوما و فەقیران، پشتی پشکاوان، دڵ خۆش کەری دڵ پڕخەمان، موش دەبەخشی بێلانە و بێنەوایان. خودای میهرەبان، خودایە، تۆ شایستەی ڕێز و سوپاسی، خاوەنی دەسەڵاتی. خودایە، تۆ هەمیشە زیندووی و بێسەرەتا و بێکۆتایی. پەروەردیگارە، میهرەبانەکەم، تۆ هەڵسوڕێنەری هەموو بوونەوەر و دروستکەر و داهێنەری. ئەی خودای خاوەن بەزەیی، ئەی خودای خاوەن بەزەیی، ئەی خودای خاوەن بەخشندە، ئەی بەخشندەی دنیا و دواڕۆش. ئەی پەروەردیگارمان، ئەی پشت و پەنامان، ئەی سەرور و گەورەمان، ئەی خودای بی سەری وشەکانمان، ئەی خودای بی سەری وشەکانمان، ئەی بینەری شێوەکانمان، زانای بەنهێنی دڵەکانمان. خودایە، خودایە، خودایە، ترسان لە خۆتمان پێ ببەخشە تا دوورمان خاتەوە لە گوناح و تاوان. پەروەردیگارەکەم، میهرەبانەکەم، بەسۆزەکەم، ترسان لە خۆتمان پێ ببەخشە تا دوورمان خاتەوە لە گوناه و تاوانەکان. یا ئیلاهی یا رەب العالەمین، یا ئەڵڵاه، یا ئەڵڵاه، یا ئەڵڵاه، خودایە، پەرستنی خۆتمان پێ ببەخشە هەتا بمانگەیەنێتە بەهەشتت. یەقینمان پێ ببەخشە هەتا بەڵا و موسیبەتی دنیامان لەسەر سوب بێ. خودایە، خودای بەدەسەڵات، خودای عەزیز، خودای باڵادەست، تۆڵە لەوانە بکەوە کە زوڵم و ستەمیان لێ کردوین، سەرمان بخە بەسەر دوژمنان. ئەی خودایە، ئەی خودایە، ئەی میهرەبان، ئەی بەخشندەکەم، ئەی بەڕەحمەکەم، ئەی خودای بەسۆز، ئەی پەروەرێنەکەم، ئەی پەروەرێنەکەم. ئەو مصیبەتانەی کەوا بەسەر من دێ، مصیبەتەکان لە دین من نەبێ. میهرەبانەکەم، مصیبەتەکان لە دین من نەبێ، دنیاش نەبێتە گەورەترین خم و خەفەت من. میهرەبانەکەم، دنیا نەبێتە گەورەترین خم و خەفەت من. چارە نووسیش من بەرەو ئاگری دۆزەخ نەبێت. خودایە، بەهۆی گوناح و تاوانەکانمان، پەروەردیگارەکەم، پەروەرێنەکەم، چارە نووسمان بەرەو ئاگری دۆزەخ نەبێت بەهۆی گوناح و تاوانەکانمان. یا رەب، یا رەب، یا رەب، ئەی خودای خۆم، کەسێکی وامان بەسەردا زاڵ نەکەی کە لە تۆ نەترسێ و بەزەیی بە ئێمەشدا نەیەتەوە. خودایە، خودایە، داوای فردەوس الئەعلا لێ دەکەی. پەروەردیگارە، میهرەبانەکەم، بەسۆزەکەم، بەڕەحمەکەم، داوای
فردوس الأعلاب لدكين هرت كده ويك وقصية كيش كلو بهشتن زيك من دكات ودعوات لدكين بمان باريزة باشان مهربانكم بسوزكم برحمكم خداي خوم بمان باريزة لدوزخو هرت كده وقصية كلو أدران زيك من دكات يا إلهي يا رب العالمين لا أدري دوزخو زحمتيو قرسيو سخت يكاني دوزخ بمان باريزة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم خدايا قردني إمو دايكو باوكو خزانو نوكانو براكان من لا أدري دوزخ آزاد بك مهربانكم قردني إمو تيكراي ناس ياركانو مسلمانان لا أدري دوزخ آزاد بك وقردني هر كسيك آزاد بك که امی خوش دویو ای مش او من خوش دوی لپناوی تو ای خدای لید دا پارمو با اسم اعظمت بوناوا اگر کسی لید بپارتو الا ولامی دویو پروردگارکم مهربانکم برحمکم لید دا پارمو با اسم اعظمت لید دا پارمو با اسم اعظمت لید دا پارمو با اسم اعظمت ولامی تکرای داوا كاري دعا كان من بديوا يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا الله خدايا خدايا ولاتي إما باريز راوبكا خدای ولاتی اما پارز راو بکا لدستی پیسو نگریسو خیانتکارو بیدینکن هروها تیکرای ولاتی مسلمانان بخا امن و امان و رزق و روزی خوش خدایا خدایا تیکرای ولاتی امو ولاتی مسلمانان بخا امن و امان و رزق و روزی زور و خوش خدایا برات و ساوکان و لاوازکان من لهمو دنیا سر بخی خدایا خدایا خدای پروردگار خدای مهربان الله سبحانه و تعالی پیان راجیر بکن لسر یک وشا کویان بکوا پیان راجیر بکو لسر یک وشا کویان بکوا رحم بمروكانيان بكو بشهيد هجماريان بكا يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب شفاي نخوشكانيان بدا شفاي برنداركانيان بدا آخو أوفيان تارسر بكا ترسيان بروينوا خدايا خدايا دجمنكانيان بقرا تو خاون هيزو دسالاتي پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا جولكو خاص پرستكانو هاو بش پيدا كركانو بيدين وعلمانيكان بقرا پرتوازيان بكو كوبون وكانيان پارتبكا فيلو بيلانا كانيان بسر خوان دابدو خدايا خدايا هيت كانتو عن زرر وزيان بولاتي مسلمانانو بدينو ايمانو عقيلين مسلمانان بقينن يا الله يا الله خداي مهربان يا الله خداي مهربان داوا كاري كاننا بوزي بجيبكا يا رحمن ويا رحيم يا ذا الجلال والإكرام خدايا خدايا هیچ خدایك شایني پرستن نیا غیری تو نبی باچیو بگردی هر بو تویا براستی اما ظلم من لنفسی خو من کردیو هر وها عبادتی تو من بطواوی نکردوا هر وها سپاسی توش من بطواوی نکردوا خدای بمان بورا خدای بمان بورا خدای بمان بورا هر گناه چی اما هیا لسرماني مهلو لمن خوشبه مهربانكم خداي برحمه خداي بسوز هر
گناه و تاوان یک لسر ایمه هیا لی من ببورو لی من خوش با هر نخوشیت من هیا الا شفای بده خدایا هر نخوشیت من هبه الا شفای بده هر بلا بسر هاتویک هبه الا دربازی بکن هر گمرایک هبه و هیا الا رینشان بده هر سرگیدانیک هبه و هیا إلا رمني بكي هر مردويك هيا إلا لي خوش بي هر خرابيك هيا إلا لي من دور بخيوا خدايا خدايا لوان من بكا كوال ليد دا پارنوو توش ولا ميان دادهيوا پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم لوان من دابنيو لوان من حساب بكا کوال لید دپارین و توش ولامیان داده خدایا لوانه من بکه که تنها و تنها پشتیان به تو بستی و توش یارمتی داوی لوانه من دابنیو لوانه من حساب بکه که داوی سرکوتنیان لید کردو و توش سرد خستو پروردگارک مهربانکم لوانه من دابنیو کوال داوی سرکوتنو توفیق و موفقیان لتو کردو توش إلا سرد خستونو موفقت کردون لوانه من بکه داوای پنایان لید کردوو توش پناد داون لوانش من بکه که داوای لی خوشبونیان لید کردوو توش لیان خوشبون خدایا خدایا پنا بتو دگرین خدایا مهربانکم برحمکم بسوزکم پرورینکم بخشندکم مهربانکم خدای متعال خدای برز خدای بالادست خدای خوم پناه به تو دگرین لطاویگ فرمیسگ لطرسی تو نارجد لنفسیگ کتیر نابید لدعا و نزاید که ولام نادرت و خدایا خدایا بمان جرو بولای اینکت خدایا مهربانکم بسوزکم برحمکم خدای خوم خدای جیهانیان بمان جرو بولای اینکت بولای امتی محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم خدایا خدای گنجکان من و آفرتکان من هدایت بده خدای دوریان بخوال لهمو فتنو خرابه خدای مهربان خدای مهربان خدای مهربان عاقبتی پیرکان من بخیر بجارا عاقبتی تیکرا من بخیر بجارا خدایا تو لی بردیو لی بردت خوش دویو پاک من بکو با آوی بفرو صاف و سازگارو سپی هر وکو چون جلی سپی لپیسی پاک دکرتو خدای مهربان خدای مهربان کسی بی کسان پناگی فقیرو لی قوماو هجاران پشتی پش شکاوان مجد بخشی بیلانو بینواکان دل خوش کری دل بخمکان خدای میربان خدای میربان لید دپارمو الله لید دپارمو خدای میربان لید دپارمو بناوی پرشکوب بصفاتی جوانو برزو برزو پیروزد با اسم اعظمت تیک دل بخمکان خدای میربان خدای میربان لید دپارمو الله لید دپارمو خدای میربان لید دپارمو بناوی پرشکوب بصفاتی

سبحانه وتعالى تكراي دعاء كمان قبول بك آمين آمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: امسينا وامسى الملك لله
0: هر کس يك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمريدا چيتا بهشتوا و هر کس بياني بيقين وبله اگر او روجا بمري دچيتا بهشتوا ذكرك اش بريتي لا

0: ام فرموديا پيشواتر مذي رواتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريد چيت بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمريد چيت بهشتوا ذكر كش بريتي

ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود الترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: محمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه ده صد جار

0: بحمده.
1: ام فرموديا بيشوا مسلم روايتي كردوا
2: اللهم صل وسلم على

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدا لرازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: اوی لکاتک گوی لبان دبیت بلیت شایتی ددم که خواتاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبیت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانك بيش بانك بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني

بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله، عليه توكلت إليه أنيب. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان دارا أولياء كان إخوة بسلام سلام ورحمة وبركة ميربان إخوة تعالى برج بصدلو درونا باقا كانتا تأوكو ببيت ماي خوش حالي كامراني آسودي بختوري سري نويتي كراي قناحو تاوانا كان وهر وهاش هاد من بباهش يبان وبرين. اللهم أمين. إيمان داران لا تروش أو زارة بابزين تفير دبين تروش أو زارش من وكو تروش رابردو. ضرب المثل تاوكو زياتر لواقع لراستي كان تيبقين نمونا لبو هنا نوا لواقع زياتر تيبان دقينيتن نمونا لبو هنا نوا دليه سیکس بناو تونیل چی تاریک داده تی پرده بن. سیکس بناو تونیل چی تاریک داده تی پرده بن. یه چه چی شارزا که پیشتر تی پر بوا پیان داله داله که که او تونیل راست تاریکه. بلام که پیدا تی پرده بن هموی قرو چرکاو پیسایی لبن پیتن هموی. بلام آگشتانی بیتنشتی چاکو باشی بدنرخی تی دایا که بکل تنده. اون دایم پیدا لیو تو. ایتر او سیه کسیه که داخل ناو تونیل که دا بین تونیل که تاریکا پیدا تپرده بنا تا بگنه اولای یکا چند زور به حزاره زور کلگوتنی زور به دزنویجا شواری حل دکا لسه پنزی پیکانی دروا حتا قلبی پیز نبی حتا پشک قراوک با قلبی نکوی پشک ترکاوک با قلبی نکوی زور یعنی به طبیعتا کلگوتنی یکش کشیان اوی دو میشن کاتی که واب بناو او قرآن داده پرده بیتند. چنگه چیله داده بیتند. تماشا دکه فعلا اشیایی داده دخاتن او برشی. یک جرفن. دلیل اگر هاتو بسود بی آوندم بسه. اگر یش هاتو بسود بیتن او پیز نه کامن زیاد قلبی خون پیز بکمو. لو قرول لو تلکاویه. آوندم بسه. اویسیمیان برگ رزیلا. زیاد دخاتن او جرفنی. او جرفنی پرده که او جرفنی پرده که. دست داد دادن فعلا شده گور دواره دخاتن او جرفانی بردو چگلو او بابتانه که تکوه هرسی چان تا او دبن لتونه لکه دیگه دینا دلیکه دگنا روناکایی تمشای جرفانی خواهند دکن اوی کوا سیتا جرفانی لیه پرکه تمشای دکن در دینی کوره و هموی بردی بنرخه و هموی یاقوت و الماسه و هموی زیر و زبانه برچی دیکا هروا برچی دیکا هروا ایها وار کر او چه نعمتکا بریا یک فردم لیه پر بکر با یک فرده یک فرده بلام اوندش زور باشا اوندش زور باشا بلام بریا فرده کم لیه پر بکر با اوی دو من کوا یک جرفانی لیه پر کرد تماشا دکاتن فعلا یاقوتو الماسو او بابتانه وچی هاوره یکی او جا دکات هاتو هاور دکات شینو رو رو دکات لخودان کر امن لو او غلطم کرد بریا همو برکارم پر بکر بایا خو او کابلای شهر ازابو کوی گود بریا بجیم بکر بایا ایتر خرید چی اویا اوی سی همیان که لسر نوچی پیکانی رویشتی اوی حر بچه پروکان لطوقی سری خوی دادا اوی حر خوی کتای تا ولا للیدان و لخم و خفت و لشین و رو رو جا برا کن ایمان دارن اولیا کانی خواه دوستا کن عباد الله عباد الرحمن او دنیا بوشی ویا او نمونه دنیای میه خواهی پروگر لقرآن پیروزه که پیمان دفرمیتن لباره دنیا که
يوم ما نايت الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عملت هذا أنزام بدن أو دنيا فعلا دنيا شي ناخوشا بر إيشا بر جانا دنيا شي بوغنا دنيا شي بيسا بلا ماشيني أجر بيو فعلا تدا هول بديو كل بكيوا عمل شي تاكو باش لولو الماس وياقوت ومرجان كوب كي وكاتي كتشد دنياي او ديوي كر قيامتها باش يخوي بي ذكر بو عملانا باش يخوي بي ذكر بو عملانا بلام اوي لو دنيا دا خري نكر دوا خري نكر دوا لو لا دبي هل بتسبروك على سري خوي بدا هل بتسبروك على سري خوي بدا وأوي كم يشي كوكر دوا لو هم الماس وياخوته كبريت العبادة خوا برسي وذكر ودعاء وبارانا أو عملانة كخوا بي خوشة كم يكوكر دوا لو لاي توشي خفت باري وتوشي إيش وتوشي ناخوشي معاناة دي براكان إيمان داران جاب راسي أو دنيايا وكو أو دنيايا تاريكا واي وهموشي قروت الباوة وهموشي قروت الكاوة إنسان دبي خويلة ببارزي إنسان دبي خويلة ببارزي أغا دار بي خايفه ده فهمت واتقوا الدنيا واتقوا النساء خوتا لافرت ولا دنيا بباريز وبترسين للدنيا وبترسين لافرت اجاتا لبيت او دنيا يا رواه پیغمبر خدا فهمت صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه وملعون ما فيها الا ذكر الله دنيا ملعونه لعنتي لسرا واوي تيشي دايا همي لعنتي لسرا لو ملك املاكو لو ثروه سامانانا باشا إلا ذكر إخوانا بيتنك أو لؤلؤ مأزان وياقوتانية براكم إلا أوانا لروجي دواي بهانات ودينو بكل كدين أجنا باقي أو كانتك همو شر مزارية همو مال ويرانية همو هلاكتا وهمو ملعونة همو لعنة إخوائي لسرع لو يا إنساني إيمان دار براسي زور جرنجا با جرنجا لدنيا دا لبو خمان هول دين تيكو شعري تاك عمالي باش بيشكر بخواي خمام كين چونك او دنيا بزيد يالين و او دنيا هيتنيا كوتاي بيدي و او دنيا دم كرا والله يخوي برگر پیغمبر خدا ده فهمي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى الكافر شربة ماء او كافر كان يك قم او ندد راي اگر هاتو دنيا بقد بعلم يشود الله يخوي برگر قيمته قدري هبوايا رزي هبوايا ولا إيمان دار كان خوش كان إيمان دار برزو برس بيسران تبا هولدين براسي زور جرنج زور زور جرنج لو دنيا دا هولدين لبو آخرت من أما نارجين أو دنيا لبوي آخرتي بي أودان كين إما نارجين أو دنيا تاوكو عمل صالح أنزام بدين إما نارجين أو دنيا تاوكو قيامتي بي بكرين أو دنيا مزرعة لبو آخرت أو دنيا مزرعة لبو آخرت تيدا بتشين لعمل صالح تاوكو لآخرت بيدوري نوا هر وقت تری لکا پیمان گوته کاتی که باید داده پرده بن آگاتن لبی قروت سلپاوا باشه پیسیا بالام شتی زور بسودی شیت دل به خودن حالی گرنوا بکلک تن دل ولع بکلک تن دل ولع ده کتی انت مشان مکر همی لو مرزان و یاقود بو فعلا اگر بیول دنیاش دام او عملانه که است اما نای بین جاری تاریک وقت تری لکه تاریک لنا و قروت سلپاوا دائما نازنین او عملانه کاتی که واهل دب جیرینو دینیل لب و آخرت لگل خومن دیبین لب و آخرت او زرنا کی آخرتی لی داو روشنایی آخرت لی داو زاد زاین او همون لولو و مرجان و یاقوت و الماس بو او همون زیر و زبان بو او همون براسی تاکا عمول بو لب و اوی اما بتوانین آخرت و بتوانین بهشتی خواهی پرگاری پی بکرین بو یه برا برزکن خواهی پرگاری لقرآنی پروزه دفن منوام الحیات الدنیا إلا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أو دنياي كيسا إيوة تيدانا تنا تامو تيجو لزتا شكرت بقد دنيا لك بس تيا برد بي بقد دنيا لك بس تيا برد بي بلام آخرة مالي هميشين قويا لو يا هولدن لو دنيا دا آخرة بتسبين هولدن لو دنيا دا آخرة بتسبين هروكو أو سيكسي بناو تنيا لك دا تيا برين او سهم یان زوری کو کدو جفانه کانی بلام هر پشه ما بو بریا یک فردم کو بکل بایوا درنات با ما یک فردم کو بکل بایوا و او رگاج یک سایده ناتوانی بگره و جارشکا بچی کو بکیوا بچی کو بکیوا روی خواهد بگر لقرآن پیروز ده که باسی آخرت دکا زور بگورا آخرت باز دکا ولل آخرت خیر لکا و ابقا و ابقا آخرت لبوتو چاکترو باشترو خیرترو و هميشه يو دائمو باقية كواتا برابر ازدكان لذي تيه بغين كردالي دنيا تمنزو دو روشك بلا والله دانكا
دانك دانك آخرت مالي هم شيء ميا آخرت آخرت مالي مسلمانو إيمان دارانو تقوى دارانو صالحانا قورترين وتشاكترين وباشترين عمل لو دنيا دا أنجامي بدين أيش كاري بيغمبران عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله خلق بدن نبولا إخوة أزو باداشة شي زور عظيم زور قوري هي الدعوة إلى الله أزو باداشة شي زور عظيم زور قوري هي كاتكاني خوما بردوام لخزمة الدين دابنين بردوام لخزمة دعوة بانقوازي لخزمة علم زانست زانياري ولا خزمة عبادة وذكر دا سرفكي تندق قرنقا هاول دين جياني خوما هموي بخير بسر ببين هموي بتساكة بسر ببين هموي بعمل الصالح بسر ببين وكو سيما كاكا باشي كوكدو بلام هر بشمانشا اي ما هر تندي اگر هاتو عملي پیغمبران ببينو ولا روشي دوهي هر بشمانين هر وكو پیغمبر خواد فمي صلى الله عليه وسلم ايواهي عملي اگر بيو عملي حفتا پیغمبري بهنا بايوا حفتا پیغمبري بهنا بايوا لا ظننت انك لن تنجو أبا قماني أود بيك ونجاة النبي لقيامك أو عملانا وأمان لدكاتن وأو دعوة بانغوازيا وأمان لدكاتن يقين من لسر خواهي برغار لبو دروز بي وإيمان من برانبر بخواهي برغار بتو رقدا كتراو بيتن أو رقر هاتو باسي تي زور بكريتن أو بس دلد دازال دبي باسي تي زور بكري أو بس دلد دازال دبي زور گرنگا بردوام جو بگرن لکلامی ایمان لناو مزلیسی ایمان خریچی ایمان خریچی دعوه بانگوازی خریچی علم زانست و زانیاری عمل صالح بین تاوکو دل من قربی لالله سبحانه وتعالی چونکه لناو دل دا تنها یکشت زیده بتوا خواهی فهمتن وما جعل الله في جوف من قلبين من قلبين في جوفه دا فهمتن امال لناو یک سینده دو دل من داننا یا كانت لنا سين قد دو دل جيغي نابتوا خدا وغي خواش نعوذ بالله خدا ودنيا نعوذ بالله وكو كردتن خدا وخرما نا يعني خدا يعني خرما لخوت حالي بجيرا كيف خوتا تهول دين دل من بربكين لالله سبحانه وتعالى شوان دلش من بردكين لالله سبحانه وتعالى باوي كوابر دوام باسي بكين ويادي بكين وجيلا قوري يكي رابقرين جيلا عظمته دا صلاتك يرابقرين جيلة قوري وعظمتي رابقرين وتمشي مخلوقاتكاني بكين برقاي مخلوقاتكاني خواهي برقار قوري خواهي برقار ما لبو بدر دكبي ده صلاتي خواهي برقار ما لبو بدر دكبي أو كاتي إيمان ما لبو دروز دبيت لسر خواهي برقار ويقيم ما لبو دروز دبيت لسر خواهي برقار چونك براسي نافع بس خوايا ضار بس خوايا أو كسي كوا سودي بدست بس خوايا أو كسي كوا خاصة زياني بدست بس خوايا او کسی که وا مردنی بدسته بس خواه او کسی که وا جانی بدسته بس خواه او کسی که وا امری بدسته بس خواه او کسی که وا بریاری بدسته بس خواه باشه او کسی که وا خالق بس خواه رازق بس خواه مدبر بس خواه فاطر السماوات والارض بس خواه ولله ملك السماوات والارض بس خواه لا اله الا الله او ما لا اله الا الله ايمان واعتقاد وتوحيد لويا برای برزکان خوشکانی ایمان دار با یقین لبو خواه من درست کن که او دنیایا هیچ نیو و کتایی پیلی و دبرتا و او دنیایا دار العمل و آخرتش دار الجزاء آخرت دار الجزاء و یقین لبو خواه من درست کن او آخرتی خواه که مدحی کردیا فمثل والسابقون السابقون اولئك المقربون یعن و سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الله أكبر أعدت للمتقين بس بانتعي بهشت إخواي برغار بقد أسمان كانوا زوي فراوانا بس بانتعي كي بقد أسمان كانوا زوي فراوانا هيدا بيدريجة كي تم بيتن إيمان داران خشكاني ورئيس براني عزيز أكتان ليا دي با يقين لسر أول دروس بكين لبوخمان وإيمان لسر أول دروس بكين لبوخمان اگر او یقین و ایمان ما لو دروز بو بر دوام خیر چی خوای خو من دبین و بر دوام خیر چی اخرت دبین و کو پلا صالحین پش دکین دنیا و رو دکین اخرت پش دکین دنیا و ات دز اسباب حل ناگرین خو دز اسباب حل گرتن شرعینیه کارا کسابت پاره بلام اوانا دبین ناو دست من بی نگل ناو دلمان ناو دست من بی
چونکە عادەتی پارە وایە خی تعالە وا درهم و دیناری دروستکرێت کە بێتە ناو دەستمان و بڕوە دەڕوە بەردەوام دەڕوە، بەڵام ئەو کاتە کارە ساتە و خەتەرە و سامناکە کە بخینە ناو دڵمان، کە بخینە ناو دڵمان بەرابەرزەکان خوشکانی ئیماندار. هیوا هەیە دینار و درهم و دنیای خستیتە ناو دڵی نەعوذ بالله، کەوە ئەو شوێنیە تایبەتە و خاصە بەخوا، تایبەتە و خاصە بەخوا، دڵ لە بۆ خوا. بەڵام هەیە غیری خوای خستیتە ناوێکە، ئەوە کارە ساتە، ئەوە لە ڕۆژی دوایی بەڕاستی مایە پوچە. ئەوە فقط خاب و خەسیر، فقط خاب و خەسیر، فقط خەسیرە خوسفان مبینە. ئەی هەروار خی گەورە پەنامان بگری، لەهم عذاب شدید لا خلاق في الآخرة. خوای گەورە فهمتن لا خلاق في الآخرة. عقل چێیە؟ عقل ئەوەیە بەڕاستی عمل دەکا لەو دنیایە لە بۆ ئاخرەت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل چێیە؟ عقل ئەو کەسەیە کە ئیدانی نفسی خۆی دەکات و وعمل ئەنجام دەدا لە بۆ دوای مردن. بەرابەرزەکان خوشکانی ئیماندار، داوا دەکەم لە خوای پگەر موفق و سەرکەوتووی دنیا و قەبر و قیامەت بین، و لەو چیرۆکەیە دەرس عیبار پەند و ئامۆژگاری فێربوو بین تا وەکو ئینشاء الله تەعالی بتوانین لە دنیادا و سەرکەوتوانە باش بچینین، لە ئاخرەتیش خوای پرگار بە قسمەتمان بکا باش بدورینەوە. اللهم ئەمین. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. لا ودكم لأخوات برقار لا عقبت من بخير بجاري والشفاء بخير بونا خوشة كامان بنيري ورحمة بزي بدايكو باوكم عن بكا ولا خزمتي أو دينا من دابني ودل من بربكا لإيمان لتقوى لخير لنور لبركة وعقبتي هم من بباشا بتاكا بجاريتن وهم عم بجري بأهلي بهشت. اللهم آمين، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خشكبراني بالرزم هم ملاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزانم بشبه قايبر ورديقار لتن حلقيك وزنجيل باسيك لخزمة إيوي بالرز وخوش يزدابين بو ناسيني تفسيري قرآني بيروزو مدرسة كانيو أو زاناو داناو أو كتاب برزو برزو ببتاني كالبواري تفسيري قرآني بيروزا تاكو إستا لمكتب إسلامي بونيان هي جناب تاخوتان زانن بوي كوا هر علمي قوريكي وتاتشو باتشكي وأفضليتو رزكي أقريتو بو أو بابتي كعلمك درباري أدوي بقدر أوي كبابتك بابتي شو برزو بهيزو ببيزبي أو بدل نيايو مقامو بيجي أو علمي قورترو برسترو برسترابي أقر زانستيك درباري كلام رب العالمين ولناو كلام رب العالمين درباري كتابي خواي پروردگار كقرآن بيروز آخر كتابا بدوي بدل نيايو أو علم دبيت علمي شي صاحب فضل وهر وهابي جو باير. إما خوت أنا زانن ويك بالنسبة إنساني مسلمان سرشاوي كم معرفة زانياري وزانستو وهر وها تاوجي هلنجاني دنيا بيني إنساني مسلمان لقرآن بيروز ودس بيأكا. ويبقدر أوي كإما لخزمة قرآن بيروز بين ولخزمة قرآن نزيق بين ولو علم زانستان نزيق بين كلا قرآن بيروز نزيقي نزيقن بدل نيايو أول نقطة حقيقة نزيق ترين زانست التفسير يك كلو زانستاني ك لدعيك بوي تاريخي إسلامي وحضارة إسلامي وهروع عقل مسلمان أنا مرحلة قناغي تايبد بخوي هنا بش برب العالمين محاولة دكين بشوازي چي كرد بشوازي چي پخت ووي كوان مسافي چي دود كو علم خوي بديانو بسطانو بقرب هزاران كتابي لسر مسراون بهزاران زاناو داناو مفسيري قورمان تمني خويان لو علم بردي تسره محاولة دكين بشوازي چي پختو زماني شيريني كردي من لگل ایوی بر رز خوشویستا گنگشو دردشه او بابتی بکین هتاوکو بتوانن لو علمی سرداوک حل بکن و هروها معلوماتک تان هبی و کوی الان مسقف او کسیا کلها وشتا چشتا چی بزانی ولا شتا چیش بکاملی همو چشتا کی بزانی زابو تفسیر عزیزانم پیش اوی که اما بین سر تفسیرو قناغکانی تفسیرو مرحلکانی تفسیرو پیویست من بچن وشه چی هیا وقت مدخلك لبو شار زابون لو بابتي هتاوكو بر لوي كبتين سر علمكي بزاني الموضوع اكا باسي تيا باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلوكن سن شتيك بيوست بزاني كمين يان قرآن قرآن تيا تعريفكي تيا لچوه وهاتوا دو مسألة تفسير تفسير تعريفي تيا جوري چندن ولا مان كاد جانب اللغوية كو إصطلاحية كي معناه تيا سيمين يان وشي تأويل تأويل يكا كلو مصطلحاتاني كي لقل تفسيرها جويت لأبي لقرآن بيروز شهاتو معناه تيا شون لي حالي بي زانها تيان دربارة قتوا وهر وها بسياري توارة مينيش اويا بوتي بيوست مان بتفسيرها يما لكاتيكا كأزانين كلام رب العالمين جل جلاله وبيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة كان بيغمبر لي دواون إذا بوتي بيويس مان بو تفسيرها هيا يعني زانا لو يستا تفسير القرآن بيروزك أما لو تنسم كيشي ديكا كبيويس مان بيتي براس وبيويس تيشا طالبي علم وأوكسي كبدواي معرفة أقري درباري أنبابتانا شتيك بزاني ما بشتواني خواهي بروردي قاردس بي أكي تعريفي كمين تعريفي قرآن تسوك موضوع كباسي قرآن قرآن تيا عزيزان زانيان كبتابتي زانيان اللغي عربي كاتي كديانوي تعريفي كلمي چي بكن عشناد بكن بمفهوم مدلول معناي تسمك چي دو تعبيرات يعني هنا
تعبيري كان تماشى كيلة كتابة كان دستك ويدري أما تعريفي شيء لغوية أما شان تعريفي شيء إصطلاحية فرق لبيني أو دو تعريف على تيا وخوي بر لويك إسلام بي بر لويك خواي پروردگار قرآن بنيري تخواروا عرب بوشي بزماني عربي قصيان كردوا أو مصطلحاتاني كبشي كان كالقرآن بكار هاتون تماشا اكي لدي عربا بيشتر بمعناي چي ديكا بكاراتو زالو اوي كوا اما وشي او معناي بزاني لتسور جيداي اقارينا وسر زاني بلغي عربي بيشاتني اسلام بزاني او وشانا بتسم معناي لا الزماني عربي ولا لساني عربيا بكاراتو لو خاطري اوي بقينا حقيقتي معناي او تشمكي كدواتر بويتا مصطلحات الشرعي بويتا مصطلحات اسلامي لويك قلت لغوي او بس انا لجانب اللغه العربي ذا استدلال بشعرك استدلال باقوالك ابراهيم بدويك كلو اوان صاحبي لسانك هنا زانو شكيان كوبكار هنا دواتر كنقل كراتك بشش زوري وشكان للغه العربي نقل كراينا بيشتر بمعناه شي بكاراتي بس لبري ربطك لما بيني او معناه ودواتر كقواز رايته ولو علمك شي تايبته مصطلحات شرعي ومصطلحات علمي ربطك هيلا بيني هردوكا قواستي تيانوا زالو اوي كوان معناه كوا ديار بكوي بيويست مان بقرانوي لو سر تشاوغو اساسو بكارهناني اصلي وشكي لزماني عربي لزاراوي عربي دا لو قرآن للغتي طبعا اما للغي عربي معناه شي هيا ولا معناه اصطلاح يكش كاتك بويتا ناو لبو قرآن معناه شي ديكي هي طبعا عزيزانم لو انا جاك ابرا بري باش ما مصا قولوا وند خو بو تشتاني وما عندك زاني عزيزانم قران كلامي خواي پروردگار قران اخر پيامي خواي پروردگار لبو انسان تيدا جياني انساني تيدا وجودي قانون يا ساو واروها تصوروني دنيا وقيامه انساني تيدا ولا ما كاتش دبراسي مشغول بون بقران وبو علماني كلا قران نزك ما كان القران بعباده حسابها توزاني خواي پروردگار جل جلال ولا قران كافرم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور خواي پروردگار فرمي اواني كتاب خواي پروردگار اخوينا ونوجا كان واروا نفقات خير صدقات يعني الى ماركان يعني باشكلاي وبنيني اوانا لتجارتي چي قازان سكراو دان بردوان براوان يعني خواهي پروردگار جل جلاله كاتكا فبيغمبر يفرمي عليه الصلاة اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني كافرمو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بزانا بس جوان راقرتن لا قرآن السبب لبو الرحمي خواهي پروردگارو لو يكبه انسان چو مرحوم شماي أوي كاتب بتسي خدمة قرآن ولا خدمة قرآن دابي وخلت شو فيها بكذاني بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين كسلي أوي كسيكا خوي فيها القرآن بي وخلت شو فيها كذا ولا ما كاد ذات مرتبية شيء قيامتي تيكا بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس خواي پروردگار جل جلاله كم الله خلك شيء تايبتي قالوا يا رسول الله من هم يعني يا رسول الله أوانا چين قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو أنا أو كسان أنا كواب قرآني ومشغول قرآني لبركة تدبري قرآن يعني تفسير قرآني أكن قرآني بخلج أناسين معنى ورافي قرآني أكن لخدمة قرآني دابا تقراءة كتابة تدبرا أو أنا شين أهل الله وخاصته أو أنا خلقاني كن تايبة برب العالمين يعني سبحان الله إنسان تنبرز أبيت وكاتك لقرآن في روزان الزكبي حتى أو كسان تماشي بكل دنياي أشكوتي حراء زانيك كلو اشكو تا گورانيك زور نايو ديولو لبري قران تي دا نازلو مانجي رمضان مانجي چي گوري لو لبري شهر رمضان الذي انزل فيه القران لما القران گوري بو گنا خو ما مش باقي مانجي كان ديكيا لما كان ده حضرت جبريل عليه السلام گوري پیغمبران بلام لو نايو ديل نا هم پیغمبران لبروي ناقلي قرانا ضلي پیغمبري خوا گوري ترين ضل انزل فيه القران لما القران گوري بو گنا خو ما مش باقي مانجي كان ديكيا لما كاد حضرة جبريل عليه السلام قوري بيغمبرانا بلام لو ناوي دي لنا وهم بيغمبرانا

القرآن للغدا بتساعتوا زمان زمان أهل علم متفقين لسلوي كوا قرآن لفظ قرآن اسمه نفعله ونحرف شاء يعني ناوى بلان خلاف يعني هي لسلوي آية أو ناوى ناوية مشتقة يعني ورجدا لشتشي يعني ورنجدا كورجدا آية قرآن قارا قل لو شيء قارا أو ورجدا معنى قرآن أهم زي لسر مهموزة قرآن يعني أهم زي لسرنيا لوي خلات يعني سر قوليك أنا قوليك مين من كشافعي رحمة إخوائي بروردقار اللي بيتبني أو بابتيك ولي قال ابن كثير والزور يتشتش لزانيان في أنواع كشي قرآن ناوة تايبته بقرآن مشتقنية راس وشت إنجيل وتوراة كلها ناوة ورنا جداينا همان شو وشي قرآن ناوك تايبتا ودان درايا خواهي پروردگار جل جلال ولا بو قرآن دانايا يعني مهموز همزي تيدانيا وهروان لتسل لقرأتو شوار نجدايا بهمان شو لهيش اسمه چي ديك نقل نكرايا لكلمة چي ديك نقل نكرايا هاتبي لبو قرآن بكاراد اما قولي يكا قولي دوام بيانواع بويكوا لفظ قرآن مهموز بيانواع همزدار قرآن أيش زوجان لبين خويان دب بدوبش عندك بيان ويا مصدره مصدري قرآن مصدري قرأة فمعناه خوي النوى يعني تلا دعاء نقل كرايا بويت اسم لبو أو كلامك خواي بروردگار جل جلاله ولا قرآن ناوي لبو قرآن أو بدليلي أو آيتي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني تبع شكا أقربتو أو دان دري فإذا قرأناه تير دلنا كوات اللقرة أي ورجلا أو أنكرديته فاتبع قرآنها يعني تبع قراءته واندرين لا تلاعب معنى قراءها ودومين يبيان وبوي مصدرنيا بلكو قرآن وصفة لسوزني فعلان يا قرآن مشتق لقرئي لا قرئي ورجلا بمعنى جمع لو بيان ويا وكو قرآن يعني كدري قرأت الشيء قرآنا يعني جمعته وضممت بعضه إلى بعض يعني هنديك مبالدا لاي هنديك تريان لبتس قرآن ناوي لين دري قرآن لبرو جمع قصص يعني كوي كردي توا تيروك كان قرآن وأمر ونهي وباس قيامته وبابت كان لخودا قرتينا قولي سيمين من بيان وابوي كوا قرآن لفظ قرآن مهموزنية بمعنى ويهم زي تيدانية بلام اوان لبيني خوشان ديسان اختلافيان تيدا اواني كبيشان ويا همزي تيدانية بيان ويا مشتق اصل قرآن كي لسور جدا لدو رأي هنا هندي جان بيان ويا مشتق لقرنت الشيء اي بالشيء يعني او شتيكم بالدا لا اشتيكي ديكا مقارنة اشتيكم كربشتيكي و لبتسناوي لندرا قرآن لبرو وك باس ما كرت لبرو قرآن موضوع كان همو لبالي ديكا يعني صورة آية ومشتكان طاو كريه قد كي رأي دوام بيوا مشتق لقرائن جمع قرينية قرائن لبروي هر بشا كان لقرآن تأيدي بشا كيتر أكا راستي بشا كيتر يعني قرينية لسر راستي بشا كيتر يعني. أما صراحة بشا كيزور لزانا قصي شافعيوان تأيدي كان بوي كواق قرآن كاسم وكاسم شا مهموزنيا ومشتقشنيا بلكو ناوي كالبو قرآن دبو كلام إخوائي بروردقار بكار هاتوا وكو إنزيلو وكو تورات أما ببختي قرآن لجانبي لغوية لجانبي إصطلاحي شوا تعريفات زوري لو كدايا يكلا تعريفة تاكو باشو كوكره وكان هم تعريفة قرآن تعريفة كي وبريتية لو بيامي خواي پروردگار كبو سر ضلي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام نازل بوا وبو سر قلبي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نازل بوا بواسطة سيدنا جبرائيل لفظ معناه كي جواب مشكلة شي زور هي لبيني علماء متكلمين لفظ قرآن لفظ معناه كي أما باستة سيدا كين باستة ويكين بيش أوي كقرآن نازل بوا أو قرآني كلا بيش بقات اللوح المحفوظش أو قرآن كلامي خواهي بروردقارة زالوا تماشاكي جماعة قودت يعني كلامي نفسي المهم أو كلامي كبيش أوي بقاتة بشر بيش أوي بقاتة لحو المحفوظ أوي كهيا للفظ ولا معناها كي كلامي خواهي بروردقارة جل جلاله وهروها نسراوة وإسان لو قرآن لو مصحفي مبوني هيا
وقيشتي أما بتواتر لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم.

وخوين نوشت عبادته بصورة فاتحة دسبيكا وبصورة ناسش كوتايدي او تعريف كيتي زي تعريفات دي كشي زرد ابو كراينا قرينج ليرا اويك طالب العلم اويك زاني اويك اويك كلا تعريف كاني زي اقل ويستيشي زياتر بيست دوبابتكي داتواني زياتر لخوي لكتب كاني دي كبتابتي لكتبي علوم القرآن بتايبتيش الاتقان في علوم القرآن سوطي مناهل العرفاني زرقاني وهروها مقدمات عشري تفسير كي ابن عاشور التحرير والتنوير زورنا وكتباني لباري علوم القرآن لمبابته دواوا أما باس القرآن بو باس القرآن ما انطوا وكرد وأروع موضوع كمان بكو تاي هنا استعدينا خدمة بابته تشيدي كيك لو تسم كانك جمان لبي كتيا بريتي للتفسير باش أو القرآن ما نجوي لبو أو القرآن اللي خاطري أو يتي بجين بيس ما بتفسيره باش التفسير تيا وشي تفسير معناه تيا لإصلاح معناه تيا باب زانين وشي تفسير تبي بيستش ما بتفسيره طبعا عزام تفسير للغة لا فسره ورجداية فسره بمعنى يعني كشف كرد بمعنى عاش كراي كرد مثلا كابرا دري فسره كقولت تفسر لبو دلالة لبو تسي لبو زوري لبرو القرآن معناي تسرو معناي برن وعلى إصطلاح إش الميم وتفسير لمعناي لغوية كي بمعنى أشكرا كردنو بمعنى بيان دي ولا إصطلاح إش هو إزاحة الإبهام عن الألفاظ القرآني المشكل لا داني بردية لسر أو وشاني كلا قرآنا دبنا جيجاي بسيار لبو كابري خوينر يعني يكم جار معناكي وديارناكوي كاد أو الكشف عن الإبهام في المجمل والكلمات القرآنية ناخد لاداني بردية كشف كردني معنى مجمل كان قرآنية كبيوستان بتوضيح حياة وتوضيح مقاصدها وأهدافها وهروا هارون كردنوي هدف مقصد كان القرآن. قريب لروي كتفسير هندش كاع تفسير يا كان. ألين بريتيا لو قاعدة ولو ياساني كتعامل لقل كلامي خوي بربر دجارة كابو أوي كوالا ما بستو معناه وتأكانو وهروا أسرار القرآن إنسان ليت يبقى ولين يزق بيو بيجاته. طبعا أما تعريف زانيان اللي بو علمي تفسير كوات التفسير شو باقي علم كان ديكا يك كلو زانستاني كربطي هي بتسي بت بايش كردن لسر كلام رب العالمين لخاطري ومعنى كاني ما بستكاني أهداف ومقاصد كاني زياتر لبو كابري خوينر وهلبو زياتر لبو كابري طالب العلم وديار بكوي كابري بتواني أحكام القرآن بواسطة تفسير لا كلام خواي بروردقار جل جلاله هل بلنزي وتيبقى ولي حالي بي لي نزق بي تولي خطابي خواي بروردقار كابري لواني بسيار كازابري باشما مصطبا مادام أوا كلام خواي بروردقار جل جلاله خواي بروردقار لقرآن فرمويتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا باش خواي بروردقار جل جلاله لقرآن أفرمي أي خلطشنا أمن بلغمان لبونغو نار تخواري ريني شاردر من لبونغو نار تخواري ولهمان كاد لبومان لبونغو ما نار نوري چي مبين يا باش كمبين بي عشكرا بي بيستي بتفسير لوتسي أنا وتخواي بروردقار أفرمي هذا بيان للناس أو قرآن بيانا بيان بي لبوناس وهودا وموعظة للمتقين بيان بيستي ببيان هي تفسير لوتسيا يعني أخوة البروردقار كأفرمي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ما دام بصير بي ما دام رنشان در بي باشا بيستي بتفسير لبوتسيا أخوة البروردقار جل جلاله خوي لقرآن أفرمي القرآن باشا تخوي تفسيرك أفرمي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير أقر كافر كان شتي كان لبوتو باس كرد بي إيما بتفاصيل ترو وهربا بتساك ترو وباشتر لبوتو من باس كرد بي إي باشا ما دام قرآن بخوي نوري مبين بي بيستي بالتفصيل وبالتوضيح لبوتيا بلي با لبروي لغة عربي برزانم لغتك تيدا وش ساز يكي آواء يعني هاتوا وشي مشترك هي مجملي هي عامي هي خاصي هي خطابك بخطابي بلساني عربية بلساني عربية مبين وكوي خواي فروردقار فرمي مطابقة لبو قواعد لغة عربي وهذا سيد سردار بسر لغة عربي بلا يكشتي هي يعني وكوي الله نوعيته فريده
عربية چی پتیا به معنای اوی لسروی او لغت مستعمله که عرب کان پیشتر بکاریان هنا و برکو وک وی الله او پری بیانی لغه عربیه لی او لغت کوایه لهندک وشسازیه لهندک توضیح ممکنه انسان تماشا بکه عامه بس لن او عامه ممکنه ما بستی پی خاص بی خاصه ما بستی پی عامه ولی من کرده جاری وی وشکا مطلقة وشتي مقابل درستي مقابل مقيدي بكاراتي عامة خاصة شيء مقابل بكاراتي شون بتوانم تعامل لقال أبو بتانم كم ليروا إنسان بيستي بتفسيره ليروا بيغمبري خواص صلى الله تعالى عليه وسلم دواي وكودين سر إيشي بيغمبر للتفسيرات سب وصلى الله تعالى عليه وسلم دين سر بابتك إذا زانين موضوع بابتك أشياء أما اللي بتصير لو بجوابي وبسعر بيستي من بتفسيره اللي بتصير شتيش يك قرآن بيروز هاتي تشريع لبو أساسه لبو أصول حياة وكاتك هاتيا قرآن تفاصيل ندايت بابتك يعني أوش تاني كبيونديان بطبيعتي بشري وابي قابل قرآن كارنبي تفاصيل دايت يويدك التناشتة باس كرديا وكو أساس وكو متنك باس كرديا أو متنك بيوستي بشرحة لو خاطر إنسان بتواني شتي لي بهالإنزيل لو حالتها يو هالإنزانة دي بيتسبكين دي لخزمة بيغمبر ولخزمة الصحابة ولخزمة التابعين ولخزمة لغة عربي ومقاصد القرآن ومبادئ القرآن بنتاوكو بتواني لحقة كين يزق بينه دو قرآن سن معناه دقيق وهر وها سن كلماته وكوي أولين ناس تيدان كلمات قرآن كلمات أنا كن خلود يعني بمعنى أوي سق بستونين بزمنك لو كلمات واي بكار هناينا ذكرية مثلا تفاسير ومعنى مدلولاتي زور هل بقرن وكوي كإمام علي فرموتي حمالة الأوجوه سن وجهك لنا وخويا عند قرن سن ذكرت سن خويا النوايا لأبو بكرين وما لهما كدا سيمين يعني قرآن سن حادثة وروداوة چي تيدان أو حادثة وروداوانا بيوستيان با ودقرتني اعتبار وهروها درس ودروس حياته مثلا تماشا كي تشروش بنو إسرائيل يا تيدايا تماشا كي تشروش أمتكاني بيش إسرائيل يا تيدايا باس لخلق بشريتك هندك لو روداوانا بيوستي باتسيا لوي بيغمبري قوة صلى الله تعالى وسلم هندك بابتا مداخلاءك التوضيح أدات بابتك لو خاطر فهم إنساني بفهمك غلط نتي لو خاطر إنسان بتواني پیامکی وکو خوی بگینی لو خاطری بتوانی لا نداله کلامی خوای پروردگار جل جلاله و توانه منیشان لا لغه عربی هند کلمه عربی غریب هیا زور زحمت ان لبوتی گیشنی ممچنه مثلا کابرا تم ظاهیره کی بمعنه یعنی هندك مصالحات تایبت با مفهومي تائبة باهاتني في فكر وحضارة إسلام مثلا إنك لو أنا الزكاة لو أنا الصلاة لو أنا حج لو أنا الصلاة بيش بيغمبر شو بي صلى الله عليه وسلم أو صلاة نبوة حج هبوة ظلام أو حج نبوة زكاة هبوة وكو صدقات بس أو زكاة نبوة وش الشهيد مصطلحك تائبة بقرآنه مثلا كون ملك مصطلحات أو مصطلحات أنا بيستان باتيا بيستان بتوضيحة بيستان بويك بزان الوجهي أو وشانا مقاصدي أو وشانا وهر وان نتيجة وشانا لشين در إخوان أبينا لو بيستمان بقرآني بيروزة بيستمان بتفسيرة لو خاطر أوي لو كلمات أنا تيبقى أنا وكو تفسير أي تأويل باب زان تأويل تيا طبعا بر زانم تأويل شيء ككلام مصطلحات أنا كزور جمال لأبي القرآن بيروزا وجودها هاتية موضوعك بركار وبردستا زورك لزانا لسر أوبا بتدواون وقصيان دربارة كردوا باب زانين وشي تأويل لما لا لقرآن لا لغتها بمعنى تدي طبعا للغتها تأويل لغة لا أولا يؤول تأويلنا ثلاثي كشي يعني هو مزيد طبعا ثلاثي كشي يعني ثلاثي مجردي آل يؤول آل يؤول بمعنى رجع وعاد آل يؤول أساسي كلمة تأويل بمعنى قرانوي بوسر معنى أساسي كي يعني قرانوي بوسر خدي أو معناي كما بس دستي بيكريان مبدأ قرانوي بوسر أساس ليه ليس قصيتي دري التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه دلي التأويل تتأويل بي تتأول بي بمعنى تفسيري أو كلماتي كراد جاوازي لسر معناي كي هي أولا للروي لغتوا أدي للروي اصطلاحوا للروي اصطلاحوا لكن زانياني سلاف تفسير بدو معناها بكراتي برزان معناي كميني
بمعنى تفسير بكار هاتيا بيان تفسيري كلام وبياني كلام جاء وكو يقدي كوايا اگر او معناي موافقي الظاهري والشكي بي يانا مخالفي بي لسر او رأيي تفسير وتأويل يك رأينا لبروي يك يكشتن لبروي رأي امامي طبرانية طبرية رحمة اخواي بروردي قاري لي بي كاتك دي وشكي لقرآن مروب قرن وسر تفسيري كي كاتك دي وشكي تفسير بكا داري تأويل هذه الآية يعني تفسير هذه الآية وأدل تفسير وتأويل دو كلمة مترادفية قدي كنا دو مين يعني تأويل لا دل ما بس تيجي لكن أهل سلف بمعنى نفس المراد بالكلام يعني خدي ما بس لكلامك يعني كلامك ما بس تيجي خدي اشتكي بيدي وتر التأويل زاد مثلا داري قربت كلامك طلبي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني أو فعليك ومطلوبا كداوا كدا خدي بابتك إذا بيتا تأويل خدي بابتك يعني أو فعليك أتو بدوايد هذا قرر فعلك دبيتا تأويل معناه كذي كيه متأخرين أهردك معناه بكار نيناين بمعناه كذي كيه بكار نيناين هردوش أو خلافاتك ولا عقيدة مثلا للتفسير بيدابوا لسر يعني درزبوني تأويلي معناه كذي كي تأويله للروي اصطلاحية ولكن متأخرينان كبيان ويا صرف اللفظي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به هو عند لين أجا كلمة لقرآن هات ظاهري كلمة كي معناه وأمل لو معناه ظاهري لا أدين كراجح ويا أو معناه بي دتسينا معناه كذي كا كدور ترى أو معناه إلا بروي الدليل تشيدي كالتأيدي أو بابتيك بدليلك لو أقر بيتو لسر أو بيك لو أوي كوا التأويلة كمان تأويلة الصح بيبيس دوشة تبن يكمينيا أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد دبي روم بكيتوا احتمالي أو لفظي كأتحملي أكي أو معناه كلفظكي لابو حمل لكي دبي بجاربي معناك يعني بكرتو مقتصري دبي وجهه شيء اود ايدي بك على الروي لغويه دو مين يعني دبي دليلك هبي دبي اتو حجيك توي بلقيك توي بي حتى وكو بالدر بي لو خاطري اتو لفظك الى ظاهري خد ولا جري اتشتي عمل بظاهره كيناك الروي لبو دورتر معناه دورتركي ورقدي اما وكو جانب اصطلاحي كي وهروها للقران تاويل بتسار معناه بكاراتيا تأويل متشابه كأخوي برورد جارا فرمي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليرا أخوي برورد جار جل جلاله بس تأويل متشابهك بمعنى التوجيه بشويشي كدرستة وعقل قبول بك دوامين لقرآن بمعنى تعبير الرؤيا هاتيا يعلمك من تأويل الأحاديث أو كتعبير الرؤيا لأداته أوش لسورة يوسف حفظ زارة بكار هاتيا وعروا سيمينيا بمعنى عاقبة الشد التي زودة ننزام الشد خايق ورفرمي وزينو بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة يعني عاقبة خيرة شوارة من نشان بمعنى مرادي حقيقي دي أو كاتيك سيدنا يوسف هذا تأويل رؤيا يعني وحقيقتي رؤيا من بو تأويل ربا معنا حقيقة دي زالينا طبعا حق خويتي ببرسين وكو بابتي كوتاي فرق لما بين التأويل وتفسير سيا طبعا ما مصاي ظلمي خدا عفوي بك خلاف علمائي لفرق لما بين التأويل وتفسير يعني لسان كلميتش كرت كرديتوا دالي هردو كان هونريتش اجتهادين يعني لو يكدك أقرنا والتفسير وتأويل هردو كان هولن بلام ليكشتا ليكدك جوازة بن تأويل لا دانا لظاهري كلمي لبر دليلك بلام تفسير لا دانية ظاهري وشكي لكديو تفسير لازم لبو قاضي بلام تأويل يعني لازمني لبوي يعني يقد تفسيرك كراها مثلا محكمة لقانون محكمة دستوري كتفسير شكل إذا قاضي لي بي لازم ملزم لازم بي بلام تأويلنا لا وسائل طبعا لا وسائل تأويل ولا روي كردني تأويل بيستي باتسيا تفسير بيستي بأقوال ذكرية بقول بأفعال إيش ذكرية
زاروية التفسير اشتشكي بفعل زاروية التفسير اشتشكي بقول مالان تأويل دي بس بقول بي ولا روي هو كاركانيش تفسير لبو شتيكيك غامضة يعني وشكا غامضة أتولى بره أنت تفسير يكي لتأويل شرطني غامض بمعنى يكي ديارة بلا من مصلحتك لو شكي لا دي داتيا وشتيديك طبعا زود تشتيديك لو بابتي دواوه عندك درين تفسير لبو لغزة تأويل لبو معناه ولهمان كادا راغبي أصفهاني دلي تفسير عام ترى لتأويل زورن أو بابتان أو كسيك وحزيلي اللي فرق بين التأويل والتفسير عتواني وقرأت وسرق كتابانة كالعلم القرآن وسراول استفادة زيادتك بوشي وازا دينا كوتاي حلقية كمان كبريتيب ولا تشمكو وهر وها لو مفهوم ومصطلحاتاني كبيويست من بيها بزانين لو أوي كواب بتوان وكما تخلق بكاربين بتنين أو دنيا تفسير وناسين كتابة كان التفسير من بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها.

وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.

لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام.

وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا

لله. الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال هم هنا كان يخوش ذي قلبه عند الدرياء، وكفى كان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة.

0: يعلمون.
1: دنجي اسلام لسر شپولي 106.1 برنامه كاني بلاو دكاتوا
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقط

إنه لا يفلح الظالمون. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد هم

نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجب

محسنون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه

دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا

0: ربهم
1: قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
2: قد خسر الذين

يحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا

فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره

فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصر

عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر

غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله

آتوا الزكاة فإخوانكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين